في هيئة أركان الجيوش الفرنسية هيرفي هاملين والوفد المرافق له سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال العسكري. وجرى اللقاء في العاصمة دمشق، حيث ناقش الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآفاق تطوير التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لسوريا وفرنسا. ويأتي اللقاء في إطار سلسلة المشاورات بين الجانبين بعد لقاء جمع وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الشهر الماضي بوفد فرنسي رفيع المستوى لبحث ملفات مشتركة. سوريا تدين استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات وصواريخ إيرانية. أدانت الجمهورية العربية السورية الأربعاء استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، قالت إن مصدرها إيران. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أن أمن واستقرار الدول العربية يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة، مشددة على رفض أي أعمال تستهدف سيادة الدول وسلامة أراضيها وتعرض المدنيين للخطر. وأضاف البيان أن مثل هذه التصعيدات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة والدفع نحو مزيد من عدم الاستقرار.

وزير الطاقة السوري يبحث مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة. بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير الأربعاء مع السيناتور الأمريكي جيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة في سوريا والتحديات التي تواجهه، وذلك خلال لقاء عقد في مقر الكونغرس بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وتناول اللقاء احتياجات البنية التحتية وتأمين الإمدادات وجذب الاستثمارات وتطوير القدرات الفنية والتقنية، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم استدامة قطاع الطاقة ورفع كفاءته. ويأتي اللقاء على هامش المنتدى العالمي للطاقة في واشنطن بمشاركة مسؤولين وخبراء دوليين لبحث قضايا أمن الطاقة والاستثمارات المستقبلية. الاحتلال الإسرائيلي يقيم حاجزا مؤقتا بين قريتي صيد الجولان والمقرز. توغلت قوة مؤلفة من 3 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء في ريف القنيطرة الجنوبي، وأقامت حاجزا مؤقتا لتفتيش المارة على الطريق الواصل بين قريتي صيد الجولان والمقرز. وأفادت مصادر ميدانية بأن الحاجز أقيم خلال التوغل الذي شهدته المنطقة في إطار سلسلة تحركات إسرائيلية متكررة في ريف القنيطرة الجنوبي، ويأتي ذلك بعد يوم من اعتقال شاب في مزرعة أم اللقس، وفي ظل استمرار التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة. ترامب يقول إن إيران فاوضت وقتا طويلا والآن ستدفع الثمن. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء بمزيد من التصعيد ضد إيران، مؤكدا أن

0: استغرقت وقتا طويلا في المفاوضات وأن عليها الآن دفع الثمن وفق تعبيره. وجاءت تصريحات ترامب في تدوينة على منصة تروث سوشيال عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ سلسلة هجمات عسكرية ضد أهداف إيرانية، قالت إنها جاءت ردا على إسقاط مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز. وكان ترامب قد أشار الثلاثاء إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أيام قليلة في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الجانبين وسط مخاوف من انهيار الهدنة وتصاعد التوتر في المنطقة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: سامع الكلام إليك يا جارة.
1: حضرتك بتكلم؟
0: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.
2: بناجي طيبه

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: أمن تركيا يبدأ من دمشق وبيروت، ولن نسمح بأوهام أرض الميعاد. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء أن أمن تركيا لا يبدأ من ولاية هاطايا فحسب، بل من حلب ودمشق وبيروت، مشددا على أن أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع في دول المنطقة أو بتحقيق ما وصفه بأوهام أرض الميعاد. وجاء ذلك خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، حيث أكد أن بلاده لن تتغاضى عن أي هجمات تستهدف الدول الشقيقة، محذرا من أن استمرار السياسات الإسرائيلية في المنطقة ستكون له تداعيات تتجاوز حدود الشرق الأوسط. كما شدد أردوغان على أن إيقاف إسرائيل مسؤولية إنسانية مشتركة، مؤكدا أن تركيا سترد بشكل واضح وحازم على أي انتهاك لحقوقها أو حقوق القبارصة الأتراك في شرق البحر المتوسط. وفي سياق آخر، أشار أردوغان إلى أن بلاده كثفت استعداداتها لاستضافة قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة خلال شهر تموز المقبل، معتبرا أن مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا تمثل خطوة مهمة لتعزيز تماسك الحلف.

زيدان يلتقي نظيره اليوناني في صوفيا. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء نظيره اليوناني يورغوس يارابيتريتس في العاصمة البلغارية صوفيا على هامش قمة عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا. وذكرت الخارجية التركية أن اللقاء جرى خلال مشاركة فيدان في القمة ممثلا لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان دون الكشف عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين الجانبين. وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي بين دول جنوب شرق أوروبا وتطوير الشراكات الإقليمية بين أعضائها.

نائب وزير الدفاع السوري يبحث مع مسؤول عسكري فرنسي تعزيز العلاقات الثنائية. بحث نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير حسن شعيب الأربعاء مع مسؤول العلاقات العسكرية الدولية في هيئة أركان الجيوش الفرنسية هيرفي هاملين والوفد المرافق له سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال العسكري. وجرى اللقاء في العاصمة دمشق، حيث ناقش الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآفاق تطوير التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لسوريا وفرنسا. ويأتي اللقاء في إطار سلسلة المشاورات بين الجانبين بعد لقاء جمع وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الشهر الماضي بوفد فرنسي رفيع المستوى لبحث ملفات مشتركة. سوريا تدين استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات وصواريخ إيرانية. أدانت الجمهورية العربية السورية الأربعاء استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، قالت إن مصدرها إيران. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أن أمن واستقرار الدول العربية يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة، مشددة على رفض أي أعمال تستهدف سيادة الدول وسلامة أراضيها وتعرض المدنيين للخطر. وأضاف البيان أن مثل هذه التصعيدات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة والدفع نحو مزيد من عدم الاستقرار.

وزير الطاقة السوري يبحث مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة. بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير الأربعاء مع السيناتور الأمريكي جيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة في سوريا والتحديات التي تواجهه، وذلك خلال لقاء عقد في مقر الكونغرس بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وتناول اللقاء احتياجات البنية التحتية وتأمين الإمدادات وجذب الاستثمارات وتطوير القدرات الفنية والتقنية، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم استدامة قطاع الطاقة ورفع كفاءته. ويأتي اللقاء على هامش المنتدى العالمي للطاقة في واشنطن بمشاركة مسؤولين وخبراء دوليين لبحث قضايا أمن الطاقة والاستثمارات المستقبلية. الاحتلال الإسرائيلي يقيم حاجزا مؤقتا بين قريتي صيد الجولان والمقرز. توغلت قوة مؤلفة من 3 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء في ريف القنيطرة الجنوبي، وأقامت حاجزا مؤقتا لتفتيش المارة على الطريق الواصل بين قريتي صيد الجولان والمقرز. وأفادت مصادر ميدانية بأن الحاجز أقيم خلال التوغل الذي شهدته المنطقة في إطار سلسلة تحركات إسرائيلية متكررة في ريف القنيطرة الجنوبي، ويأتي ذلك بعد يوم من اعتقال شاب في مزرعة أم اللقس، وفي ظل استمرار التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة. ترامب يقول إن إيران فاوضت وقتا طويلا والآن ستدفع الثمن. حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء بمزيد من التصعيد ضد إيران، مؤكدا أن طهران استغرقت وقتا طويلا في المفاوضات وأن عليها الآن دفع الثمن وفق تعبيره. وجاءت تصريحات ترامب في تدوينة على منصة تروث سوشيال عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ سلسلة هجمات عسكرية ضد أهداف إيرانية، قالت إنها جاءت ردا على إسقاط مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز. وكان ترامب قد أشار الثلاثاء إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أيام قليلة في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الجانبين وسط مخاوف من انهيار الهدنة وتصاعد التوتر في المنطقة.

0: مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة حسن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما.
1: خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: أمن تركيا يبدأ من دمشق وبيروت، ولن نسمح بأوهام أرض الميعاد.

أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء أن أمن تركيا لا يبدأ من ولاية هاطايا فحسب، بل من حلب ودمشق وبيروت، مشددا على أن أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع في دول المنطقة أو بتحقيق ما وصفه بأوهام أرض الميعاد. وجاء ذلك خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، حيث أكد أن بلاده لن تتغاضى عن أي هجمات تستهدف الدول الشقيقة، محذرا من أن استمرار السياسات الإسرائيلية في المنطقة ستكون له تداعيات تتجاوز حدود الشرق الأوسط. كما شدد أردوغان على أن إيقاف إسرائيل مسؤولية إنسانية مشتركة، مؤكدا أن تركيا سترد بشكل واضح وحازم على أي انتهاك لحقوقها أو حقوق القبارصة الأتراك في شرق البحر المتوسط. وفي سياق آخر أشار أردوغان إلى أن بلاده كثفت استعداداتها لاستضافة قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة خلال شهر تموز المقبل، معتبرا أن مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا تمثل خطوة مهمة لتعزيز تماسك الحلف.

فيدان يلتقي نظيره اليوناني في صوفيا. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء نظيره اليوناني يورغوس يارابيتريتس في العاصمة البلغارية صوفيا على هامش قمة عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا. وذكرت الخارجية التركية أن اللقاء جرى خلال مشاركة فيدان في القمة ممثلا لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان دون الكشف عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين الجانبين. وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي بين دول جنوب شرق أوروبا وتطوير الشراكات الإقليمية بين أعضائها.

نائب وزير الدفاع السوري يبحث مع مسؤول عسكري فرنسي تعزيز العلاقات الثنائية. بحث نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير حسن شعيب الأربعاء مع مسؤول العلاقات العسكرية الدولية في هيئة أركان الجيوش الفرنسية هيرفي هاملين والوفد المرافق له سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال العسكري. وجرى اللقاء في العاصمة دمشق، حيث ناقش الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآفاق تطوير التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لسوريا وفرنسا. ويأتي اللقاء في إطار سلسلة المشاورات بين الجانبين بعد لقاء جمع وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الشهر الماضي بوفد فرنسي رفيع المستوى لبحث ملفات مشتركة. سوريا تدين استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات وصواريخ إيرانية. أدانت الجمهورية العربية السورية الأربعاء استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، قالت إن مصدرها إيران. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أن أمن واستقرار الدول العربية يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة، مشددة على رفض أي أعمال تستهدف

قيادة الدول وسلامة أراضيها وتعرض المدنيين للخطر. وأضاف البيان أن مثل هذه التصعيدات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة والدفع نحو مزيد من عدم الاستقرار.

0: وزير الطاقة السوري يبحث مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة. بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير الأربعاء مع السيناتور الأمريكي جيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة في سوريا والتحديات التي تواجهه، وذلك خلال لقاء عقد في مقر الكونغرس بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وتناول اللقاء احتياجات البنية التحتية وتأمين الإمدادات وجذب الاستثمارات وتطوير القدرات الفنية والتقنية، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم استدامة قطاع الطاقة ورفع كفاءته. ويأتي اللقاء على هامش المنتدى العالمي للطاقة في واشنطن بمشاركة مسؤولين وخبراء دوليين لبحث قضايا أمن الطاقة والاستثمارات المستقبلية. الاحتلال الإسرائيلي يقيم حاجزا مؤقتا بين قريتي صيد الجولان والمقرز. توغلت قوة مؤلفة من 3 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء في ريف القنيطرة الجنوبي، وأقامت حاجزا مؤقتا لتفتيش المارة على الطريق الواصل بين قريتي صيد الجولان والمقرز. وأفادت مصادر ميدانية بأن الحاجز أقيم خلال التوغل الذي شهدته المنطقة في إطار سلسلة تحركات إسرائيلية متكررة في ريف القنيطرة الجنوبي، ويأتي ذلك بعد يوم من اعتقال شاب في مزرعة أم اللقس، وفي ظل استمرار التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة. ترامب يقول إن إيران فاوضت وقتا طويلا والآن ستدفع الثمن. حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء بمزيد من التصعيد ضد إيران، مؤكدا أن طهران استغرقت وقتا طويلا في المفاوضات وأن عليها الآن دفع الثمن وفق تعبيره. وجاءت تصريحات ترامب في تدوينة على منصة تروس سوشيال عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ سلسلة هجمات عسكرية ضد أهداف إيرانية، قالت إنها جاءت ردا على إسقاط مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز. وكان ترامب قد أشار الثلاثاء إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أيام قليلة في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الجانبين وسط مخاوف من انهيار الهدنة وتصاعد التوتر في المنطقة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب.

0: صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: أمن تركيا يبدأ من دمشق وبيروت، ولن نسمح بأوهام أرض الميعاد. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء أن أمن تركيا لا يبدأ من ولاية هاطايا فحسب، بل من حلب ودمشق وبيروت، مشددا على أن أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع في دول المنطقة أو بتحقيق ما وصفه بأوهام أرض الميعاد. وجاء ذلك خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، حيث أكد أن بلاده لن تتغاضى عن أي هجمات تستهدف الدول الشقيقة، محذرا من أن استمرار السياسات الإسرائيلية في المنطقة ستكون له تداعيات تتجاوز حدود الشرق الأوسط. كما شدد أردوغان على أن إيقاف إسرائيل مسؤولية إنسانية مشتركة، مؤكدا أن تركيا سترد بشكل واضح وحازم على أي انتهاك لحقوقها أو حقوق القبارصة الأتراك في شرق البحر المتوسط. وفي سياق آخر، أشار أردوغان إلى أن بلاده كثفت استعداداتها لاستضافة قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة خلال شهر تموز المقبل، معتبرا أن مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا تمثل خطوة مهمة لتعزيز تماسك الحلف.

الآن يلتقي نظيره اليوناني في صوفيا. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء نظيره اليوناني يورغوس يارابيتريتس في العاصمة البلغارية صوفيا على هامش قمة عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا. وذكرت الخارجية التركية أن اللقاء جرى خلال مشاركة فيدان في القمة ممثلا لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان دون الكشف عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين الجانبين. وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي بين دول جنوب شرق أوروبا وتطوير الشراكات الإقليمية بين أعضائها.

نائب وزير الدفاع السوري يبحث مع مسؤول عسكري فرنسي تعزيز العلاقات الثنائية. بحث نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير حسن شعيب الأربعاء مع مسؤول العلاقات العسكرية الدولية في هيئة أركان الجيوش الفرنسية هيرفي هاملين والوفد المرافق له سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال العسكري. وجرى اللقاء في العاصمة دمشق، حيث ناقش الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآفاق تطوير التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لسوريا وفرنسا. ويأتي اللقاء في إطار سلسلة المشاورات بين الجانبين بعد لقاء جمع وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الشهر الماضي بوفد فرنسي رفيع المستوى لبحث ملفات مشتركة. سوريا تدين استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات وصواريخ إيرانية. أدانت الجمهورية العربية السورية الأربعاء استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، قالت إن مصدرها إيران. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أن أمن واستقرار الدول العربية يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة، مشددة على رفض أي أعمال تستهدف سيادة الدول وسلامة أراضيها وتعرض المدنيين للخطر. وأضاف البيان أن مثل هذه التصعيدات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة والدفع نحو مزيد من عدم الاستقرار.

0: وزير الطاقة السوري يبحث مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة. بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير الأربعاء مع السيناتور الأمريكي جيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة في سوريا والتحديات التي تواجهه، وذلك خلال لقاء عقد في مقر الكونغرس بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وتناول اللقاء احتياجات البنية التحتية وتأمين الإمدادات وجذب الاستثمارات وتطوير القدرات الفنية والتقنية، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم استدامة قطاع الطاقة ورفع كفاءته. ويأتي اللقاء على هامش المنتدى العالمي للطاقة في واشنطن بمشاركة مسؤولين وخبراء دوليين لبحث قضايا أمن الطاقة والاستثمارات المستقبلية. الاحتلال الإسرائيلي يقيم حاجزا مؤقتا بين قريتي صيد الجولان والمقرز. توغلت قوة مؤلفة من 3 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء في ريف القنيطرة الجنوبي، وأقامت حاجزا مؤقتا لتفتيش المارة على الطريق الواصل بين قريتي صيد الجولان والمقرز. وأفادت مصادر ميدانية بأن الحاجز أقيم خلال التوغل الذي شهدته المنطقة في إطار سلسلة تحركات إسرائيلية متكررة في ريف القنيطرة الجنوبي، ويأتي ذلك بعد يوم من اعتقال شاب في مزرعة أم اللقس، وفي ظل استمرار التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة. ترامب يقول إن إيران فاوضت وقتا طويلا والآن ستدفع الثمن. حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء بمزيد من التصعيد ضد إيران، مؤكدا أن طهران استغرقت وقتا طويلا في المفاوضات وأن عليها الآن دفع الثمن وفق تعبيره. وجاءت تصريحات ترامب في تدوينة على منصة تروث سوشيال عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ سلسلة هجمات عسكرية ضد أهداف إيرانية، قالت إنها جاءت ردا على إسقاط مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز. وكان ترامب قد أشار الثلاثاء إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أيام قليلة في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الجانبين وسط مخاوف من انهيار الهدنة وتصاعد التوتر في المنطقة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات، معكم أينما كنتم.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: أمن تركيا يبدأ من دمشق وبيروت، ولن نسمح بأوهام أرض الميعاد. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء أن أمن تركيا لا يبدأ من ولاية هاطايا فحسب، بل من حلب ودمشق وبيروت، مشددا على أن أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع في دول المنطقة أو بتحقيق ما وصفه بأوهام أرض الميعاد. وجاء ذلك خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، حيث أكد أن بلاده لن تتغاضى عن أي هجمات تستهدف الدول الشقيقة، محذرا من أن استمرار السياسات الإسرائيلية في المنطقة ستكون له تداعيات تتجاوز حدود الشرق الأوسط. كما شدد أردوغان على أن إيقاف إسرائيل مسؤولية إنسانية مشتركة، مؤكدا أن تركيا سترد بشكل واضح وحازم على أي انتهاك لحقوقها أو حقوق القبارصة الأتراك في شرق البحر المتوسط. وفي سياق آخر، أشار أردوغان إلى أن بلاده كثفت استعداداتها لاستضافة قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة خلال شهر تموز المقبل، معتبرا أن مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا تمثل خطوة مهمة لتعزيز تماسك الحلف.

يلتقي نظيره اليوناني في صوفيا. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء نظيره اليوناني يورغوس يارابيتريتس في العاصمة البلغارية صوفيا على هامش قمة عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا. وذكرت الخارجية التركية أن اللقاء جرى خلال مشاركة فيدان في القمة ممثلا لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان دون الكشف عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين الجانبين. وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي بين دول جنوب شرق أوروبا وتطوير الشراكات الإقليمية بين أعضائها.

نائب وزير الدفاع السوري يبحث مع مسؤول عسكري فرنسي تعزيز العلاقات الثنائية. بحث نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير حسن شعيب الأربعاء مع مسؤول العلاقات العسكرية الدولية في هيئة أركان الجيوش الفرنسية هيرفي هاملين والوفد المرافق له سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال العسكري. وجرى اللقاء في العاصمة دمشق، حيث ناقش الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآفاق تطوير التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لسوريا وفرنسا. ويأتي اللقاء في إطار سلسلة المشاورات بين الجانبين بعد لقاء جمع وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الشهر الماضي بوفد فرنسي رفيع المستوى لبحث ملفات مشتركة. سوريا تدين استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات وصواريخ إيرانية. أدانت الجمهورية العربية السورية الأربعاء استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، قالت إن مصدرها إيران. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أن أمن واستقرار الدول العربية يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة، مشددة على رفض أي أعمال تستهدف سيادة الدول وسلامة أراضيها وتعرض المدنيين للخطر. وأضاف البيان أن مثل هذه التصعيدات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة والدفع نحو مزيد من عدم الاستقرار.

0: وزير الطاقة السوري يبحث مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة. بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير الأربعاء مع السيناتور الأمريكي جيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة في سوريا والتحديات التي تواجهه، وذلك خلال لقاء عقد في مقر الكونغرس بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وتناول اللقاء احتياجات البنية التحتية وتأمين الإمدادات وجذب الاستثمارات وتطوير القدرات الفنية والتقنية، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم استدامة قطاع الطاقة ورفع كفاءته. ويأتي اللقاء على هامش المنتدى العالمي للطاقة في واشنطن بمشاركة مسؤولين وخبراء دوليين لبحث قضايا أمن الطاقة والاستثمارات المستقبلية. الاحتلال الإسرائيلي يقيم حاجزا مؤقتا بين قريتي صيد الجولان والمقرز. توغلت قوة مؤلفة من 3 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء في ريف القنيطرة الجنوبي، وأقامت حاجزا مؤقتا لتفتيش المارة على الطريق الواصل بين قريتي صيد الجولان والمقرز. وأفادت مصادر ميدانية بأن الحاجز أقيم خلال التوغل الذي شهدته المنطقة في إطار سلسلة تحركات إسرائيلية متكررة في ريف القنيطرة الجنوبي، ويأتي ذلك بعد يوم من اعتقال شاب في مزرعة أم اللقس، وفي ظل استمرار التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة. ترامب يقول إن إيران فاوضت وقتا طويلا والآن ستدفع الثمن. حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء بمزيد من التصعيد ضد إيران، مؤكدا أن طهران استغرقت وقتا طويلا في المفاوضات وأن عليها الآن دفع الثمن وفق تعبيره. وجاءت تصريحات ترامب في تدوينة على منصة تروث سوشيال عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ سلسلة هجمات عسكرية ضد أهداف إيرانية، قالت إنها جاءت ردا على إسقاط مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز. وكان ترامب قد أشار الثلاثاء إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أيام قليلة في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الجانبين وسط مخاوف من انهيار الهدنة وتصاعد التوتر في المنطقة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الحرب نزاع مسلح منظم بين طرفين أو أكثر، وقد تكون الأطراف المتحاربة دولا أو جماعات أو كيانات سياسية، ويستخدم في هذا النزاع العنف والقوة العسكرية لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو دينية أو دفاعية، وينتج عنه خسائر بشرية ومادية واسعة، وقد يخضع في بعض الأحيان لقوانين أو أعراف دولية أو داخلية لتنظيمه أو الحد من آثاره. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: الحرب أولها كلام وآخرها عظام. ويقول وينستون تشرشل: الحرب هي سلسلة من الكوارث التي تنتج انتصارات لا معنى لها. ويقول نابليون بونابرت: الحرب هي الفن الوحيد الذي يعتمد على تدمير الإنسان لخصمه. ويقول ماو تسي تونغ: الحرب السياسية بدون قتال هي حرب خاسرة. ويقول كلاوز فيتز: الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى. ويقول دافيد لويد جورج: لو كانت الحرب تكسب بالقتل لكان القتلة أعظم القادة. ويقول أرسطو: الغرض من الحرب هو السلام. ويعتبر أينشتاين أن الحرب تجلب الدمار للبشرية. يقول أينشتاين: أنا لا أعرف بأي سلاح ستخاض الحرب العالمية الثالثة، لكن الحرب العالمية الرابعة ستكون بالعصي والحجارة. وقالوا: الحرب تعلم القادة الجدد، لكنها تقتل أفضل الناس. وتبدأ الحرب عندما تفشل السياسة، ولا أحد ينتصر في الحرب، فالجميع يخسرون. والحرب سهلة البدء، لكنها صعبة النهاية. وقالت العرب: آخر الدواء الكي، وآخر السياسة الحرب. مستمعين الأفاضل، قالت الخنساء: ومن ظن ممن يلاقي الحروب بألا يصاب فقد ظن عجزا. ويقول أوس بن حجر: إذا الحرب حلت ساحة القوم أخرجت عيوب رجال يعجبونك في الأمن، وللحرب أقوام يحامون دونها، وكم قد ترى من ذي رواء ولا يغني. ويقول امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا استعرت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات حليل. ويقول لبيد بن ربيعة العامري: يا رب هيجا هي خير من دعه. ويقول أبو العباس الجراوي: والسيف أبلغ في من ليس يردعه عن الغواية إيعاد وتهديد، أولى له لو تراخى ساعة لغدا وريده وهو بالخطي مورود.

0: أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الحرب قصيدة لقيس بن الخطيم يقول فيها: أتعرف رسما كالطراد المذاهب لعمرة وحشا غير موقف راكبي، ديار التي كادت ونحن على منا تحل بنا لولا نجاء الركائب، تبدت لنا كالشمس تحت غمامة بدا حاجب منها وظنت بحاجبي، ولم أرها إلا ثلاثا على منا وعهدي بها عذراء ذات ذوائبي. دعوت بني عوف لحقن دمائهم فلما أبوا سامحت في حرب حاطبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، أربت بدفع الحرب حتى رأيتها عن الدفع لا تزداد غير تقاربي، فإذ لم يكن عن غاية الموت مدفع فأهلا بها إذ لم تزل في المراحب. فلما رأيت الحرب حربا تجردت لبست مع البردين ثوب المحارب، مضاعفة يغشى الأنامل فضلها كأن قتيريها عيون الجنادب، أتت عصب من كاهنين ومالك وثعلبة الأثرين رهط بن غالب، رجال متى يدعوا إلى الموت يرقلوا إليه كإرقال الجمال المصاعب، إذا فزعوا مدوا إلى الليل صارخا كموج الأتي المزبد المتراكب، ترى قصد المران تهوي كأنها تذرع خرصان بأيدي الشواطب، صبحنا بها الآطام حول مزاحم قوانس أولى بيضنا كالكواكب، لو أنك تلقي حنظلا فوق بيضنا تدحرج عن ذي سامه المتقارب، إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا، إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا صدود الخدود وزرار المناكب، صدود الخدود والقنا متشاجر ولا تبرح الأقدام عند التضارب، إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب، إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب، أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف مخراق لاعبي، ويوم بعاث أسلمتنا سيوفنا إلى نسب في جذم غسان ثاقبي، يعرين بيضا حين نلقى عدونا ويغمدن حمر الناحلات المضارب، أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي، أويت لعوف إذ تقول نساؤهم ويرمين دفعا ليتنا لم نحارب، صبحناهم شهباء يبرق بيضها تبين خلاخيل النساء الهوارب، أصابت سراتا من أغر سيوفنا وغودر أولاد الإماء الحواطب، ومنا الذي آلى ثلاثين ليلة عن الخمر حتى زاركم بالكتائب، رضيت لهم إذ لا يريمون قعرها إلى عازب الأموال إلا بصاحبي، فلولا ذر الآطام قد تعلمونه وترك الفضا شوركتم في الكواعب، فلم تمنعوا منا مكانا نريده لكم محرزا إلا ظهور المشارب، فهلا لدى الحرب العوان صبرتم لوقعتنا والبأس صعب المراكب، ظأرناكم بالبيض حتى لأنتم أذل من السقبان بين الحلائب. ولما هبطنا الحرث قال أميرنا حرام علينا الخمر ما لم نضارب. فسامحه منا رجال أعزة فما برحوا حتى أحلت لشاربي. فليت سويدا راء من جر منكم ومن فر إذ يحدونهم كالجلائب. فأبنا إلى أبنائنا ونسائنا وما من تركنا في بعاث بآيب. وغيبت عن يوم كنتني عشيرتي ويوم بعاث كان يوم التغالب. مستمعين الكرام، الحرب وسيلة لغاية، فإن كانت الغاية كريمة ولم يعتدي المحارب أو يتجاوز كانت حربه كريمة شريفة، وإن كانت الحرب لمآرب أخرى كانت الحرب من أسوأ ما يقدمه المحارب للبشرية. وقد كان مما يوصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حين يبعثهم في غزو: ولا تقتلوا وليدا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا تغورن عينا ولا تعقرن شجرة إلا شجرا يمنعكم قتالا أو يحجز بينكم وبين المشركين، ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة ولا تغدروا ولا تغلوا. مستمعينا، أبعد الله الحروب ووقانا والناس جميعا شرورها، ونسأل الله إن كتب علينا حربا أن تكون في سبيل الحق، وأن يثبت أقدامنا ويربط على قلوبنا وينصرنا على أعدائنا. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
2: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم. معكم أينما

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: أمن تركيا يبدأ من دمشق وبيروت، ولن نسمح بأوهام أرض الميعاد. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء أن أمن تركيا لا يبدأ من ولاية هاطايا فحسب، بل من حلب ودمشق وبيروت، مشددا على أن أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع في دول المنطقة أو بتحقيق ما وصفه بأوهام أرض الميعاد. وجاء ذلك خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، حيث أكد أن بلاده لن تتغاضى عن أي هجمات تستهدف الدول الشقيقة، محذرا من أن استمرار السياسات الإسرائيلية في المنطقة ستكون له تداعيات تتجاوز حدود الشرق الأوسط. كما شدد أردوغان على أن إيقاف إسرائيل مسؤولية إنسانية مشتركة، مؤكدا أن تركيا سترد بشكل واضح وحازم على أي انتهاك لحقوقها أو حقوق القبارصة الأتراك في شرق البحر المتوسط. وفي سياق آخر، أشار أردوغان إلى أن بلاده كثفت استعداداتها لاستضافة قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة خلال شهر تموز المقبل، معتبرا أن مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا تمثل خطوة مهمة لتعزيز تماسك الحلف.

فيدان يلتقي نظيره اليوناني في صوفيا. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء نظيره اليوناني يورغوس يرابيتريتس في العاصمة البلغارية صوفيا على هامش قمة عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا. وذكرت الخارجية التركية أن اللقاء جرى خلال مشاركة فيدان في القمة ممثلا لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان دون الكشف عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين الجانبين. وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي بين دول جنوب شرق أوروبا وتطوير الشراكات الإقليمية بين أعضائها.

نائب وزير الدفاع السوري يبحث مع مسؤول عسكري فرنسي تعزيز العلاقات الثنائية. بحث نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير حسن شعيب الأربعاء مع مسؤول العلاقات العسكرية الدولية في هيئة أركان الجيوش الفرنسية هيرفي هاملين والوفد المرافق له سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال العسكري. وجرى اللقاء في العاصمة دمشق حيث ناقش الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآفاق تطوير التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لسوريا وفرنسا. ويأتي اللقاء في إطار سلسلة المشاورات بين الجانبين بعد لقاء جمع وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الشهر الماضي بوفد فرنسي رفيع المستوى لبحث ملفات مشتركة. سوريا تدين استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات وصواريخ إيرانية. أدانت الجمهورية العربية السورية الأربعاء استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، قالت إن مصدرها إيران. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أن أمن واستقرار الدول العربية يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة، مشددة على رفض أي أعمال تستهدف سيادة الدول وسلامة أراضيها وتعرض المدنيين للخطر. وأضاف البيان أن مثل هذه التصعيدات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة والدفع نحو مزيد من عدم الاستقرار.

0: وزير الطاقة السوري يبحث مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة. بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير الأربعاء مع السيناتور الأمريكي جيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة في سوريا والتحديات التي تواجهه، وذلك خلال لقاء عقد في مقر الكونغرس بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وتناول اللقاء احتياجات البنية التحتية وتأمين الإمدادات وجذب الاستثمارات وتطوير القدرات الفنية والتقنية، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم استدامة قطاع الطاقة ورفع كفاءته. ويأتي اللقاء على هامش المنتدى العالمي للطاقة في واشنطن بمشاركة مسؤولين وخبراء دوليين لبحث قضايا أمن الطاقة والاستثمارات المستقبلية. الاحتلال الإسرائيلي يقيم حاجزا مؤقتا بين قريتي صيد الجولان والمقرز. توغلت قوة مؤلفة من 3 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء في ريف القنيطرة الجنوبي، وقامت حاجزا مؤقتا لتفتيش المارة على الطريق الواصل بين قريتي صيد الجولان والمقرز. وأفادت مصادر ميدانية بأن الحاجز أقيم خلال التوغل الذي شهدته المنطقة في إطار سلسلة تحركات إسرائيلية متكررة في ريف القنيطرة الجنوبي، ويأتي ذلك بعد يوم من اعتقال شاب في مزرعة أم اللقس، وفي ظل استمرار التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة. ترامب يقول إن إيران فاوضت وقتا طويلا والآن ستدفع الثمن. حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء بمزيد من التصعيد ضد إيران، مؤكدا أن طهران استغرقت وقتا طويلا في المفاوضات وأن عليها الآن دفع الثمن وفق تعبيره. وجاءت تصريحات ترامب في تدوينة على منصة تروس سوشيال عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ سلسلة هجمات عسكرية ضد أهداف إيرانية، قالت إنها جاءت ردا على إسقاط مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز. وكان ترامب قد أشار الثلاثاء إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أيام قليلة في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الجانبين وسط مخاوف من انهيار الهدنة وتصاعد التوتر في المنطقة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الحرب نزاع مسلح منظم بين طرفين أو أكثر، وقد تكون الأطراف المتحاربة دولا أو جماعات أو كيانات سياسية، ويستخدم في هذا النزاع العنف والقوة العسكرية لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو دينية أو دفاعية، وينتج عنه خسائر بشرية ومادية واسعة، وقد يخضع في بعض الأحيان لقوانين أو أعراف دولية أو داخلية لتنظيمه أو الحد من آثاره. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: الحرب أولها كلام وآخرها عظام. ويقول وينستون تشرشل: الحرب هي سلسلة من الكوارث التي تنتج انتصارات لا معنى لها. ويقول نابليون بونابرت: الحرب هي الفن الوحيد الذي يعتمد على تدمير الإنسان لخصمه. ويقول ماو تسي تونغ: الحرب السياسية بدون قتال هي حرب خاسرة. ويقول كلاوز فيتز: الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى. ويقول دافيد لويد جورج: لو كانت الحرب تكسب بالقتل لكان القتلة أعظم القادة. ويقول أرسطو: الغرض من الحرب هو السلام. ويعتبر أينشتاين أن الحرب تجلب الدمار للبشرية. يقول أينشتاين: أنا لا أعرف بأي سلاح ستخاض الحرب العالمية الثالثة، لكن الحرب العالمية الرابعة ستكون بالعصي والحجارة. وقالوا: الحرب تعلم القادة الجدد، لكنها تقتل أفضل الناس. وتبدأ الحرب عندما تفشل السياسة، ولا أحد ينتصر في الحرب، فالجميع يخسرون. والحرب سهلة البدء، لكنها صعبة النهاية. وقالت العرب: آخر الدواء الكي، وآخر السياسة الحرب. مستمعين الأفاضل، قالت الخنساء: ومن ظن ممن يلاقي الحروب بألا يصاب فقد ظن عجزا. ويقول أوس بن حجر: إذا الحرب حلت ساحة القوم أخرجت عيوب رجال يعجبونك في الأمن، وللحرب أقوام يحامون دونها، وكم قد ترى من ذي رواء ولا يغني. ويقول امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا استعرت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات حليل. ويقول لبيد بن ربيعة العامري: يا رب هيجا هي خير من دعه. ويقول أبو العباس الجراوي: والسيف أبلغ في من ليس يردعه عن الغواية إيعاد وتهديد، أولى له لو تراخى ساعة لغدا وريده وهو بالخطي مورود.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الحرب قصيدة لقيس بن الخطيم يقول فيها: أتعرف رسما كالطراد المذاهب لعمرة وحشا غير موقف راكبي، ديار التي كادت ونحن على منا تحل بنا لولا نجاء الركائب، تبدت لنا كالشمس تحت غمامة بدا حاجب منها وظنت بحاجبي، ولم أرها إلا ثلاثا على منا وعهدي بها عذراء ذات ذوائبي، دعوت بني عوف لحقن دمائهم فلما أبوا سامحت في حرب حاطبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، أربت بدفع الحرب حتى رأيتها عن الدفع لا تزداد غير تقاربي، فإذ لم يكن عن غاية الموت مدفع فأهلا بها.

0: إذ لم تزل في المراحب. فلما رأيت الحرب حربا تجردت، لبست مع البردين ثوب المحارب، مضاعفة يغشى الأنامل فضلها، كأن قتيريها عيون الجنادب. أتت عصب من الكاهنين ومالك، وثعلبة الأثرين رهط بن غالب. رجال متى يدعوا إلى الموت يرقلوا، إليه كإرقال الجمال المصاعب. إذا فزعوا مدوا إلى الليل صارخا، كموج الأتي المزبد المتراكب. ترى قصد المران تهوي كأنها تذرع خرصان بأيدي الشواطب. صبحنا بها الآطام حول مزاحم، قوانس أولى بيضنا كالكواكب. لو أنك تلقي حنظلا فوق بيضنا، تدحرج عن ذي سامه المتقارب. إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا، إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا. صدود الخدود وزرار المناكب، صدود الخدود والقنا متشاجر، ولا تبرح الأقدام عند التضارب. إذا قصرت أسيافنا كان وصلها، خطانا إلى أعدائنا فنضارب. إذا قصرت أسيافنا كان وصلها، خطانا إلى أعدائنا فنضارب. أجالدهم يوم الحديقة حاسرا، كأن يدي بالسيف مخراق لاعب. ويوم بعاث أسلمتنا سيوفنا، إلى نسب في جذم غسان ثاقب. يعرين بيضا حين نلقى عدونا، ويغمدن حمر الناحلات المضارب. أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب. أويت لعوف إذ تقول نساؤهم، ويرمين دفعا ليتنا لم نحارب. صبحناهم شهباء يبرق بيضها، تبين خلاخيل النساء الهوارب. أصابت سراتا من أغر سيوفنا، وغودر أولاد الإماء الحواطب. ومن الذي آلى 30 ليلة عن الخمر حتى زاركم بالكتائب. رضيت لهم إذ لا يريمون قعرها، إلى عازب الأموال إلا بصاحبي. فلولا ذر الآطام قد تعلمونه، وترك الفضا شوركتم في الكواعب. فلم تمنعوا منا مكانا نريده، لكم محرزا إلا ظهور المشارب. فهلا لدى الحرب العوان صبرتم لوقعتنا، والبأس صعب المراكب. ظأرناكم بالبيض حتى لأنتم أذل من السقبان بين الحلائب. ولما هبطنا الحرث قال أميرنا، حرام علينا الخمر ما لم نضارب. فسامحه منا رجال أعزة، فما برحوا حتى أحلت لشاربي. فليت سويدا راء من جر منكم، ومن فر إذ يحدونهم كالجلائب. فأبنا إلى أبنائنا ونسائنا، وما من تركنا في بعاث بآيب. وغيبت عن يوم كنتني عشيرتي، ويوم بعاث كان يوم التغالب. مستمعين الكرام، الحرب وسيلة لغاية، فإن كانت الغاية كريمة ولم يعتدي المحارب أو يتجاوز، كانت حربه كريمة شريفة. وإن كانت الحرب لمآرب أخرى، كانت الحرب من أسوأ ما يقدمه المحارب للبشرية. وقد كان مما يوصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حين يبعثهم في غزو، ولا تقتلوا وليدا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا تغورن عينا ولا تعقرن شجرة إلا شجرا يمنعكم قتالا أو يحجز بينكم وبين المشركين ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة ولا تغدروا ولا تغلوا. مستمعينا، أبعد الله الحروب ووقانا والناس جميعا شرورها، ونسأل الله إن كتب علينا حربا أن تكون في سبيل الحق، وأن يثبت أقدامنا ويربط على قلوبنا وينصرنا على أعدائنا. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: أمن تركيا يبدأ من دمشق وبيروت، ولن نسمح بأوهام أرض الميعاد. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء أن أمن تركيا لا يبدأ من ولاية هاطايا فحسب، بل من حلب ودمشق وبيروت، مشددا على أن أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع في دول المنطقة أو بتحقيق ما وصفه بأوهام أرض الميعاد. وجاء ذلك خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، حيث أكد أن بلاده لن تتغاضى عن أي هجمات تستهدف الدول الشقيقة، محذرا من أن استمرار السياسات الإسرائيلية في المنطقة ستكون له تداعيات تتجاوز حدود الشرق الأوسط. كما شدد أردوغان على أن إيقاف إسرائيل مسؤولية إنسانية مشتركة، مؤكدا أن تركيا سترد بشكل واضح وحازم على أي انتهاك لحقوقها أو حقوق القبارصة الأتراك في شرق البحر المتوسط. وفي سياق آخر، أشار أردوغان إلى أن بلاده كثفت استعداداتها لاستضافة قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة خلال شهر تموز المقبل، معتبرا أن مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا تمثل خطوة مهمة لتعزيز تماسك الحلف.

فيدان يلتقي نظيره اليوناني في صوفيا. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء نظيره اليوناني يورغوس يرابيتريتس في العاصمة البلغارية صوفيا على هامش قمة عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا. وذكرت الخارجية التركية أن اللقاء جرى خلال مشاركة فيدان في القمة ممثلا لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان دون الكشف عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين الجانبين. وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي بين دول جنوب شرق أوروبا وتطوير الشراكات الإقليمية بين أعضائها.

تعزيز العلاقات الثنائية. بحث نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير حسن شعيب الأربعاء مع مسؤول العلاقات العسكرية الدولية في هيئة أركان الجيوش الفرنسية هيرفي هاملين والوفد المرافق له سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال العسكري. وجرى اللقاء في العاصمة دمشق، حيث ناقش الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآفاق تطوير التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لسوريا وفرنسا. ويأتي اللقاء في إطار سلسلة المشاورات بين الجانبين بعد لقاء جمع وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الشهر الماضي بوفد فرنسي رفيع المستوى لبحث ملفات مشتركة. سوريا تدين استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات وصواريخ إيرانية. أدانت الجمهورية العربية السورية الأربعاء استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، قالت إن مصدرها إيران. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أن أمن واستقرار الدول العربية يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة، مشددة على رفض أي أعمال تستهدف سيادة الدول وسلامة أراضيها وتعرض المدنيين للخطر. وأضاف البيان أن مثل هذه التصعيدات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة والدفع نحو مزيد من عدم الاستقرار.

0: وزير الطاقة السوري يبحث مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة. بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير الأربعاء مع السيناتور الأمريكي جيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة في سوريا والتحديات التي تواجهه، وذلك خلال لقاء عقد في مقر الكونغرس بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وتناول اللقاء احتياجات البنية التحتية وتأمين الإمدادات وجذب الاستثمارات وتطوير القدرات الفنية والتقنية، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم استدامة قطاع الطاقة ورفع كفاءته. ويأتي اللقاء على هامش المنتدى العالمي للطاقة في واشنطن بمشاركة مسؤولين وخبراء دوليين لبحث قضايا أمن الطاقة والاستثمارات المستقبلية. الاحتلال الإسرائيلي يقيم حاجزا مؤقتا بين قريتي صيد الجولان والمقرز. توغلت قوة مؤلفة من 3 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء في ريف القنيطرة الجنوبي، وأقامت حاجزا مؤقتا لتفتيش المارة على الطريق الواصل بين قريتي صيد الجولان والمقرز. وأفادت مصادر ميدانية بأن الحاجز أقيم خلال التوغل الذي شهدته المنطقة في إطار سلسلة تحركات إسرائيلية متكررة في ريف القنيطرة الجنوبي، ويأتي ذلك بعد يوم من اعتقال شاب في مزرعة أم اللقس، وفي ظل استمرار التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة. ترامب يقول إن إيران فاوضت وقتا طويلا والآن ستدفع الثمن. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء بمزيد من التصعيد ضد إيران، مؤكدا أن طهران استغرقت وقتا طويلا في المفاوضات وأن عليها الآن دفع الثمن وفق تعبيره. وجاءت تصريحات ترامب في تدوينة على منصة تروث سوشيال عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ سلسلة هجمات عسكرية ضد أهداف إيرانية، قالت إنها جاءت ردا على إسقاط مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز. وكان ترامب قد أشار الثلاثاء إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أيام قليلة في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الجانبين وسط مخاوف من انهيار الهدنة وتصاعد التوتر في المنطقة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الحرب نزاع مسلح منظم بين طرفين أو أكثر، وقد تكون الأطراف المتحاربة دولا أو جماعات أو كيانات سياسية، ويستخدم في هذا النزاع العنف والقوة العسكرية لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو دينية أو دفاعية، وينتج عنه خسائر بشرية ومادية واسعة، وقد يخضع في بعض الأحيان لقوانين أو أعراف دولية أو داخلية لتنظيمه أو الحد من آثاره. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: الحرب أولها كلام وآخرها عظام. ويقول وينستون تشرشل: الحرب هي سلسلة من الكوارث التي تنتج انتصارات لا معنى لها. ويقول نابليون بونابرت: الحرب هي الفن الوحيد الذي يعتمد على تدمير الإنسان لخصمه. ويقول ماو تسي تونغ: الحرب السياسية بدون قتال هي حرب خاسرة. ويقول كلاوز فيتز: الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى. ويقول دافيد لويد جورج: لو كانت الحرب تكسب بالقتل لكان القتلة أعظم القادة. ويقول أرسطو: الغرض من الحرب هو السلام. ويعتبر أينشتاين أن الحرب تجلب الدمار للبشرية. يقول أينشتاين: أنا لا أعرف بأي سلاح ستخاض الحرب العالمية الثالثة، لكن الحرب العالمية الرابعة ستكون بالعصي والحجارة. وقالوا: الحرب تعلم القادة الجدد، لكنها تقتل أفضل الناس. وتبدأ الحرب عندما تفشل السياسة، ولا أحد ينتصر في الحرب، فالجميع يخسرون. والحرب سهلة البدء لكنها صعبة النهاية. وقالت العرب: آخر الدواء الكي، وآخر السياسة الحرب. مستمعين الأفاضل، قالت الخنساء: ومن ظن ممن يلاقي الحروب بألا يصاب فقد ظن عجزا. ويقول أوس بن حجر: إذا الحرب حلت ساحة القوم أخرجت عيوب رجال يعجبونك في الأمن، وللحرب أقوام يحامون دونها، وكم قد ترى من ذي رواء ولا يغني. ويقول امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا استعرت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات حليل. ويقول لبيد بن ربيعة العامري: يا رب هيجا هي خير من دعة. ويقول أبو العباس الجراوي: والسيف أبلغ في من ليس يردعه، عن الغواية إيعاد وتهديد، أولى له لو تراخى ساعة لغدا وريده وهو بالخطي مورود.

0: أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الحرب قصيدة لقيس بن الخطيم يقول فيها: أتعرف رسما كالطراد المذاهب لعمرة وحشا غير موقف راكبي، ديارا التي كادت ونحن على منا تحل بنا لولا نجاء الركائب، تبدت لنا كالشمس تحت غمامة بدا حاجب منها وظنت بحاجبي، ولم أرها إلا ثلاثا على منا وعهدي بها عذراء ذات ذوائبي. دعوت بني عوف لحقن دمائهم فلما أبوا سامحت في حرب حاطبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، أربت بدفع الحرب حتى رأيتها عن الدفع لا تزداد غير تقاربي، فإذ لم يكن عن غاية الموت مدفع فأهلا بها إذ لم تزل في المراحب. فلما رأيت الحرب حربا تجردت لبست مع البردين ثوب المحارب مضاعفة يغشى الأنامل فضلها كأن قتيريها عيون الجنادب، أتت عصب من الكاهنين ومالك وثعلبة الأثرين رهط بن غالب، رجال متى يدعوا إلى الموت يرقلوا إليه كإرقال الجمال المصاعب، إذا فزعوا مدوا إلى الليل صارخا كموج الأتي المزبد المتراكب، ترى قصد المران تهوي كأنها تذرع خرصان بأيدي الشواطب، صبحنا بها الآطام حول مزاحم قوانس أولى بيضنا كالكواكب، لو أنك تلقي حنظلا فوق بيضنا تدحرج عن ذي سامه المتقارب، إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا، إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا صدود الخدود وزرار المناكب، صدود الخدود والقنا متشاجر ولا تبرح الأقدام عند التضارب، إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب، إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب، أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف مخراق لاعبي، ويوم بعاث أسلمتنا سيوفنا إلى نسب في جذم غسان ثاقبي، يعرين بيضا حين نلقى عدونا ويغمدن حمر الناحلات المضارب، أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي، أويت لعوف إذ تقول نساؤهم ويرمين دفعا ليتنا لم نحارب، صبحناهم شهباء يبرق بيضها تبين خلاخيل النساء الهوارب، أصابت سراتا من أغر سيوفنا وغودر أولاد الإماء الحواطب، ومنا الذي آلى ثلاثين ليلة عن الخمر حتى زاركم بالكتائب، رضيت لهم إذ لا يريمون قعرها إلى عازب الأموال إلا بصاحبي، فلولا ذر الآطام قد تعلمونه وترك الفضا شوركتم في الكواعب، فلم تمنعوا منا مكانا نريده لكم محرزا إلا ظهور المشارب، فهلا لدى الحرب العوان صبرتم لوقعتنا والبأس صعب المراكب، ظأرناكم بالبيض حتى لأنتم أذل من السقبان بين الحلائب. ولما هبطنا الحرث قال أميرنا حرام علينا الخمر ما لم نضارب. فسامحه منا رجال أعزة فما برحوا حتى أحلت لشاربي. فليت سويدا راء من جر منكم ومن فر إذ يحدونهم كالجلائب. فأبنا إلى أبنائنا ونسائنا وما من تركنا في بعاث بآيب. وغيبت عن يوم كنتني عشيرتي ويوم بعاث كان يوم التغالب. مستمعين الكرام، الحرب وسيلة لغاية، فإن كانت الغاية كريمة ولم يعتدي المحارب أو يتجاوز كانت حربه كريمة شريفة، وإن كانت الحرب لمآرب أخرى كانت الحرب من أسوأ ما يقدمه المحارب للبشرية. وقد كان مما يوصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حين يبعثهم في غزو: ولا تقتلوا وليدا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا، ولا تغورن عينا، ولا تعقرن شجرة إلا شجرا يمنعكم قتالا أو يحجز بينكم وبين المشركين، ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة، ولا تغدروا ولا تغلوا. مستمعينا، أبعد الله الحروب ووقانا والناس جميعا شرورها، ونسأل الله إن كتب علينا حربا أن تكون في سبيل الحق، وأن يثبت أقدامنا ويربط على قلوبنا وينصرنا على أعدائنا. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.
1: خليكن على السمع على صدى الفرات.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: أمن تركيا يبدأ من دمشق وبيروت، ولن نسمح بأوهام أرض الميعاد. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء أن أمن تركيا لا يبدأ من ولاية هاطايا فحسب، بل من حلب ودمشق وبيروت، مشددا على أن أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع في دول المنطقة أو بتحقيق ما وصفه بأوهام أرض الميعاد. وجاء ذلك خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، حيث أكد أن بلاده لن تتغاضى عن أي هجمات تستهدف الدول الشقيقة، محذرا من أن استمرار السياسات الإسرائيلية في المنطقة ستكون له تداعيات تتجاوز حدود الشرق الأوسط. كما شدد أردوغان على أن إيقاف إسرائيل مسؤولية إنسانية مشتركة، مؤكدا أن تركيا سترد بشكل واضح وحازم على أي انتهاك لحقوقها أو حقوق القبارصة الأتراك في شرق البحر المتوسط. وفي سياق آخر، أشار أردوغان إلى أن بلاده كثفت استعداداتها لاستضافة قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة خلال شهر تموز المقبل، معتبرا أن مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا تمثل خطوة مهمة لتعزيز تماسك الحلف.

يلتقي نظيره اليوناني في صوفيا. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء نظيره اليوناني يورغوس يرابيتريتس في العاصمة البلغارية صوفيا على هامش قمة عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا. وذكرت الخارجية التركية أن اللقاء جرى خلال مشاركة فيدان في القمة ممثلا لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان دون الكشف عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين الجانبين. وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي بين دول جنوب شرق أوروبا وتطوير الشراكات الإقليمية بين أعضائها.

نائب وزير الدفاع السوري يبحث مع مسؤول عسكري فرنسي تعزيز العلاقات الثنائية. بحث نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير حسن شعيب الأربعاء مع مسؤول العلاقات العسكرية الدولية في هيئة أركان الجيوش الفرنسية هيرفي هاملين والوفد المرافق له سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال العسكري. وجرى اللقاء في العاصمة دمشق، حيث ناقش الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآفاق تطوير التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لسوريا وفرنسا. ويأتي اللقاء في

إطار سلسلة المشاورات بين الجانبين بعد لقاء جمع وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الشهر الماضي بوفد فرنسي رفيع المستوى لبحث ملفات مشتركة. سوريا تدين استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات وصواريخ إيرانية. أدانت الجمهورية العربية السورية الأربعاء استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، قالت إن مصدرها إيران. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أن أمن واستقرار الدول العربية يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة، مشددة على رفض أي أعمال تستهدف سيادة الدول وسلامة أراضيها وتعرض المدنيين للخطر. وأضاف البيان أن مثل هذه التصعيدات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة والدفع نحو مزيد من عدم الاستقرار.

0: وزير الطاقة السوري يبحث مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة. بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير الأربعاء مع السيناتور الأمريكي جيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة في سوريا والتحديات التي تواجهه، وذلك خلال لقاء عقد في مقر الكونغرس بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وتناول اللقاء احتياجات البنية التحتية وتأمين الإمدادات وجذب الاستثمارات وتطوير القدرات الفنية والتقنية، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم استدامة قطاع الطاقة ورفع كفاءته. ويأتي اللقاء على هامش المنتدى العالمي للطاقة في واشنطن بمشاركة مسؤولين وخبراء دوليين لبحث قضايا أمن الطاقة والاستثمارات المستقبلية. الاحتلال الإسرائيلي يقيم حاجزا مؤقتا بين قريتي صيد الجولان والمقرز. توغلت قوة مؤلفة من 3 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء في ريف القنيطرة الجنوبي، وأقامت حاجزا مؤقتا لتفتيش المارة على الطريق الواصل بين قريتي صيد الجولان والمقرز. وأفادت مصادر ميدانية بأن الحاجز أقيم خلال التوغل الذي شهدته المنطقة في إطار سلسلة تحركات إسرائيلية متكررة في ريف القنيطرة الجنوبي. ويأتي ذلك بعد يوم من اعتقال شاب في مزرعة أم اللقس، وفي ظل استمرار التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة. ترامب يقول إن إيران فاوضت وقتا طويلا والآن ستدفع الثمن. حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء بمزيد من التصعيد ضد إيران، مؤكدا أن طهران استغرقت وقتا طويلا في المفاوضات وأن عليها الآن دفع الثمن وفق تعبيره. وجاءت تصريحات ترامب في تدوينة على منصة تروث سوشيال عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ سلسلة هجمات عسكرية ضد أهداف إيرانية، قالت إنها جاءت ردا على إسقاط مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز. وكان ترامب قد أشار الثلاثاء إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أيام قليلة في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الجانبين وسط مخاوف من انهيار الهدنة وتصاعد التوتر في المنطقة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الحرب نزاع مسلح منظم بين طرفين أو أكثر، وقد تكون الأطراف المتحاربة دولا أو جماعات أو كيانات سياسية، ويستخدم في هذا النزاع العنف والقوة العسكرية لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو دينية أو دفاعية، وينتج عنه خسائر بشرية ومادية واسعة، وقد يخضع في بعض الأحيان لقوانين أو أعراف دولية أو داخلية لتنظيمه أو الحد من آثاره. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: الحرب أولها كلام وآخرها عظام. ويقول وينستون تشرشل: الحرب هي سلسلة من الكوارث التي تنتج انتصارات لا معنى لها. ويقول نابليون بونابرت: الحرب هي الفن الوحيد الذي يعتمد على تدمير الإنسان لخصمه. ويقول ماو تسي تونغ: الحرب السياسية بدون قتال هي حرب خاسرة. ويقول كلاوز فيتز: الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى. ويقول دافيد لويد جورج: لو كانت الحرب تكسب بالقتل لكان القتلة أعظم القادة. ويقول أرسطو: الغرض من الحرب هو السلام. ويعتبر أينشتاين أن الحرب تجلب الدمار للبشرية. يقول أينشتاين: أنا لا أعرف بأي سلاح ستخاض الحرب العالمية الثالثة،

لكن الحرب العالمية الرابعة ستكون بالعصي والحجارة. وقالوا الحرب تعلم القادة الجدد، لكنها تقتل أفضل الناس. وتبدأ الحرب عندما تفشل السياسة ولا أحد ينتصر في الحرب، فالجميع يخسرون. والحرب سهلة البدء لكنها صعبة النهاية. وقالت العرب آخر الدواء الكي، وآخر السياسة الحرب. مستمعين الأفاضل، قالت الخنساء ومن ظن ممن يلاقي الحروب بألا يصاب فقد ظن عجزا. ويقول أوس بن حجر إذا الحرب حلت ساحة القوم أخرجت عيوب رجال يعجبونك في الأمن، وللحرب أقوام يحامون دونها، وكم قد ترى من ذي رواء ولا يغني. ويقول امرؤ القيس الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا استعرت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات حليل. ويقول لبيد بن ربيعة العامري يا رب هيجا هي خير من دعه. ويقول أبو العباس الجراوي والسيف أبلغ في من ليس يردعه عن الغواية إيعاد وتهديد، أولى له لو تراخى ساعة لغدا وريده وهو بالخطي مورود.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الحرب قصيدة لقيس بن الخطيم يقول فيها: أتعرف رسما كالطراد المذاهب لعمرة وحشا غير موقف راكبي، ديار التي كادت ونحن على منا تحل بنا لولا نجاء الركائب، تبدت لنا كالشمس تحت غمامة بدا حاجب منها وظنت بحاجبي، ولم أرها إلا ثلاثا على منا وعهدي بها عذراء ذات ذوائبي. دعوت بني عوف لحقن دمائهم فلما أبوا سامحت في حرب حاطبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، أربت بدفع الحرب حتى رأيتها عن الدفع لا تزداد غير تقاربي، فإذ لم يكن عن غاية الموت مدفع فأهلا بها إذ لم تزل في المراحب. فلما رأيت الحرب حربا تجردت لبست مع البردين ثوب المحارب، مضاعفة يغشى الأنامل فضلها كأن قتيريها عيون الجنادب، أتت عصب من الكاهنين ومالك وثعلبة الأثرين رهط بن غالب، رجال متى يدعوا إلى الموت يرقلوا إليه كإرقال الجمال المصاعب، إذا فزعوا مدوا إلى الليل صارخا كموج الأتي المزبد المتراكب، ترى قصد المران تهوي كأنها تذرع خرصان بأيدي الشواطب، صبحنا بها الآطام حول مزاحم قوانس أولى بيضنا كالكواكب، لو أنك تلقي حنظلا فوق بيضنا تدحرج عن ذي سامه المتقارب.

بي إذا ما فررنا كان أسوأ فرارنا، إذا ما فررنا كان أسوأ فرارنا، صدود الخدود وزرار المناكب، صدود الخدود والقنا متشاجر، ولا تبرح الأقدام عند التضارب. إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب، إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب. أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف مخراق لاعب، ويوم بعاث أسلمتنا سيوفنا إلى نسب في جذم غسان ثاقب، يعرين بيضا حين نلقى عدونا ويغمدن حمر الناحلات المضارب. أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب، أويت لعوف إذ تقول نساؤهم ويرمين دفعا ليتنا لم نحارب. صبحناهم شهباء يبرق بيضها تبين خلاخيل النساء الهوارب، أصابت سراتا من أغر سيوفنا وغودر أولاد الإماء الحواطب. ومن الذي آلى 30 ليلة عن الخمر حتى زاركم بالكتائب. رضيت لهم إذ لا يريمون قعرها إلى عازب الأموال إلا بصاحبي، فلولا ذر الآطام قد تعلمونه وترك الفضا شوركتم في الكواعب، فلم تمنعوا منا مكانا نريده لكم محرزا إلا ظهور المشارب. فهلا لدى الحرب العوان صبرتم لوقعتنا والبأس صعب المراكب، ظأرناكم بالبيض حتى لأنتم أذل من السقبان بين الحلائب. ولما هبطنا الحرث قال أميرنا حرام علينا الخمر ما لم نضارب، فسامحه منا رجال أعزة فما برحوا حتى أحلت لشاربي. فليت سويدا راء من جر منكم ومن فر إذ يحدونهم كالجلائب، فأبنا إلى أبنائنا ونسائنا وما من تركنا في بعاث بآيب. وغيبت عن يوم كنتني عشيرتي ويوم بعاث كان يوم التغالب. مستمعين الكرام، الحرب وسيلة لغاية، فإن كانت الغاية كريمة ولم يعتد المحارب أو يتجاوز كانت حربه كريمة شريفة، وإن كانت الحرب لمآرب أخرى كانت الحرب من أسوأ ما يقدمه المحارب للبشرية. وقد كان مما يوصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حين يبعثهم في غزو: ولا تقتلوا وليدا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا، ولا تغورن عينا، ولا تعقرن شجرة إلا شجرا يمنعكم قتالا أو يحجز بينكم وبين المشركين، ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة، ولا تغدروا ولا تغلوا. مستمعينا، أبعد الله الحروب ووقانا والناس جميعا شرورها، ونسأل الله إن كتب علينا حربا أن تكون في سبيل الحق، وأن يثبت أقدامنا ويربط على قلوبنا وينصرنا على أعدائنا. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

أردوغان، أمن تركيا يبدأ من دمشق وبيروت، ولن نسمح بأوهام أرض الميعاد. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء أن أمن تركيا لا يبدأ من ولاية هاطايا فحسب، بل من حلب ودمشق وبيروت، مشددا على أن أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع في دول المنطقة أو بتحقيق ما وصفه بأوهام أرض الميعاد. وجاء ذلك خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، حيث أكد أن بلاده لن تتغاضى عن أي هجمات تستهدف الدول الشقيقة، محذرا من أن استمرار السياسات الإسرائيلية في المنطقة ستكون له تداعيات تتجاوز حدود الشرق الأوسط. كما شدد أردوغان على أن إيقاف إسرائيل مسؤولية إنسانية مشتركة، مؤكدا أن تركيا سترد بشكل واضح وحازم على أي انتهاك لحقوقها أو حقوق القبارصة الأتراك في شرق البحر المتوسط. وفي سياق آخر، أشار أردوغان إلى أن بلاده كثفت استعداداتها لاستضافة قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة خلال شهر تموز المقبل، معتبرا أن مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا تمثل خطوة مهمة لتعزيز تماسك الحلف.

فيدان يلتقي نظيره اليوناني في صوفيا. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء نظيره اليوناني يورغوس يرابيتريتس في العاصمة البلغارية صوفيا على هامش قمة عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا. وذكرت الخارجية التركية أن اللقاء جرى خلال مشاركة فيدان في القمة ممثلا لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان دون الكشف عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين الجانبين. وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي بين دول جنوب شرق أوروبا وتطوير الشراكات الإقليمية بين أعضائها.

نائب وزير الدفاع السوري يبحث مع مسؤول عسكري فرنسي تعزيز العلاقات الثنائية. بحث نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير حسن شعيب الأربعاء مع مسؤول العلاقات العسكرية الدولية في هيئة أركان الجيوش الفرنسية هيرفي هاملين والوفد المرافق له سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال العسكري. وجرى اللقاء في العاصمة دمشق، حيث ناقش الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآفاق تطوير التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لسوريا وفرنسا. ويأتي اللقاء في إطار سلسلة المشاورات بين الجانبين بعد لقاء جمع وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الشهر الماضي بوفد فرنسي رفيع المستوى لبحث ملفات مشتركة. سوريا تدين استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات وصواريخ إيرانية. أدانت الجمهورية العربية السورية الأربعاء استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات مسيرة

وصواريخ باليستية، قالت إن مصدرها إيران. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أن أمن واستقرار الدول العربية يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة، مشددة على رفض أي أعمال تستهدف سيادة الدول وسلامة أراضيها وتعرض المدنيين للخطر. وأضاف البيان أن مثل هذه التصعيدات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة والدفع نحو مزيد من عدم الاستقرار.

0: وزير الطاقة السوري يبحث مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة. بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير الأربعاء مع السيناتور الأمريكي جيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة في سوريا والتحديات التي تواجهه، وذلك خلال لقاء عقد في مقر الكونغرس بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وتناول اللقاء احتياجات البنية التحتية وتأمين الإمدادات وجذب الاستثمارات وتطوير القدرات الفنية والتقنية، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم استدامة قطاع الطاقة ورفع كفاءته. ويأتي اللقاء على هامش المنتدى العالمي للطاقة في واشنطن بمشاركة مسؤولين وخبراء دوليين لبحث قضايا أمن الطاقة والاستثمارات المستقبلية. الاحتلال الإسرائيلي يقيم حاجزا مؤقتا بين قريتي صيد الجولان والمقرز. توغلت قوة مؤلفة من 3 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء في ريف القنيطرة الجنوبي، وقامت حاجزا مؤقتا لتفتيش المارة على الطريق الواصل بين قريتي صيد الجولان والمقرز. وأفادت مصادر ميدانية بأن الحاجز أقيم خلال التوغل الذي شهدته المنطقة في إطار سلسلة تحركات إسرائيلية متكررة في ريف القنيطرة الجنوبي، ويأتي ذلك بعد يوم من اعتقال شاب في مزرعة أم اللقس، وفي ظل استمرار التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة. ترامب يقول إن إيران فاوضت وقتا طويلا والآن ستدفع الثمن. حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء بمزيد من التصعيد ضد إيران، مؤكدا أن طهران استغرقت وقتا طويلا في المفاوضات وأن عليها الآن دفع الثمن وفق تعبيره. وجاءت تصريحات ترامب في تدوينة على منصة تروس سوشيال عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ سلسلة هجمات عسكرية ضد أهداف إيرانية، قالت إنها جاءت ردا على إسقاط مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز. وكان ترامب قد أشار الثلاثاء إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أيام قليلة في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الجانبين وسط مخاوف من انهيار الهدنة وتصاعد التوتر في المنطقة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. بإمكانكم متابعة راديو صدى الفرات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الكبد الدهني، الوباء الصامت الذي لا يتحدث عنه كثيرون. تخيل أن تشخص بمرض كبدي خطير رغم أنك لا تشرب الكحول بإفراط وتشعر بأنك في صحة جيدة. هذا السيناريو أصبح أكثر شيوعاً مما يعتقد كثيرون، إذ يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من الكبد الدهني دون أن يشعروا بأي أعراض. وبينما يتركز اهتمام الرأي العام على السرطان والسكري وأمراض القلب، يواصل الكبد الدهني انتشاره بصمت ليصبح أحد أكثر الأمراض المزمنة شيوعا في عصرنا. ومع ذلك فإن الكبد الدهني من الأمراض التي يمكن في كثير من الحالات الوقاية منها أو حتى عكس مسارها إذا اكتشف مبكرا، وهو ما يجعل الوعي بها أكثر أهمية من أي وقت مضى. ما هو الكبد الدهني؟ يعرف هذا المرض اليوم باسم مرض الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب، وهو الاسم الذي اعتمدته الهيئات العلمية الدولية حديثاً ليحل محل التسمية السابقة مرض الكبد الدهني غير الكحولي. وقد جاء هذا التغيير ليعكس فهماً علمياً أكثر دقة لطبيعة المرض، إذ إن المشكلة الأساسية لا تتمثل فقط في غياب استهلاك الكحول، بل في وجود اضطرابات استقلابية تلعب الدور المحوري في نشوء المرض وتطوره. ويعرف مرض الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب بأنه وجود تشحم كبدي، أي تراكم غير طبيعي للدهون داخل الكبد. وعند فحص عينة نسيجية من الكبد يشخص التشحم عادة عندما تحتوي أكثر من 5% من الخلايا الكبدية على قطرات دهنية، ويحدث ذلك لدى أشخاص لا يعانون من استهلاك مفرط للكحول ولا من التهاب كبدي فيروسي ولا من أمراض كبدية أخرى معروفة يمكن أن تفسر هذا التراكم، كما لا يكون ناتجا عن أدوية معروفة بتسببها في تشحم الكبد. بعبارة أخرى، فإن تشخيص المرض يتطلب وجود دليل على تراكم الدهون في الكبد مع استبعاد الأسباب الأخرى المعروفة لتشحم الكبد، ووجود عامل واحد على الأقل من عوامل الخطر الاستقلابية كالسمنة أو السكري من النوع الثاني أو مقاومة الأنسولين أو ارتفاع ضغط الدم أو اضطرابات الدهون في الدم. ورغم أن وجود كمية صغيرة من الدهون في الكبد أمر طبيعي، فإن تراكمها بشكل مفرط قد يؤدي إلى التهاب الكبد وتليفه، وفي الحالات المتقدمة قد يتطور الأمر إلى فشل كبدي أو سرطان الكبد. وتتجلى خطورة هذا المرض في أن معظم المصابين به لا يعلمون أنهم يعانون منه أصلا. والكبد من أكثر أعضاء الجسم قدرة على أداء وظائف معقدة ومتعددة، فهو ينظم عمليات الاستقلاب ويعالج المغذيات القادمة من الطعام ويخزن الطاقة ويتخلص من السموم والمواد الضارة. لكن هذا العضو يتميز أيضا بقدرة كبيرة على تحمل الضرر، إذ يمكن أن يتعرض لتلف تدريجي لسنوات طويلة قبل أن تظهر أي أعراض واضحة. ولهذا السبب يطلق على الكبد الدهني أحيانا اسم

0: مرض الصامت، لأن كثيرا من المرضى يكتشفون إصابتهم به مصادفة أثناء إجراء فحوصات للدم أو تصوير بالأمواج فوق الصوتية لأسباب لا علاقة لها بالكبد. وتشير التقديرات العالمية إلى أن نحو شخص من كل 4 بالغين قد يكون مصابا بدرجة ما من الكبد الدهني، ما يجعله من أكثر أمراض الكبد المزمنة انتشارا في العالم. وقد ساهمت الزيادة الكبيرة في معدلات السمنة والسكري من النوع الثاني وقلة النشاط البدني والأنماط الغذائية غير الصحية في تغذية هذه الموجة المتصاعدة من الإصابات. ولا تقتصر خطورة الكبد الدهني على المضاعفات التي تصيب الكبد فحسب، بل تمتد إلى كونه أحد الأسباب الرئيسية لزراعة الكبد في العديد من دول العالم. فمع تراجع بعض أسباب أمراض الكبد التقليدية كالتهاب الكبد الفيروسي بفضل العلاجات الحديثة، يواصل عدد المرضى الذين يصلون إلى مراحل متقدمة من التليف والتشمع الناتجين عن الكبد الدهني الارتفاع. وتشير دراسات حديثة إلى أن التهاب الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب أصبح بالفعل بين أكثر الأسباب شيوعا لزراعة الكبد في الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية، ويتوقع الخبراء أن تزداد مساهمته في السنوات القادمة مع استمرار ارتفاع معدلات السمنة والسكري عالميا. الكبد الدهني أكثر من مجرد مرض في الكبد، ولكن الكبد الدهني ليس مجرد مرض يصيب الكبد فحسب، فالباحثون ينظرون إليه اليوم باعتباره أحد مظاهر الخلل الاستقلابي الذي يصيب الجسم بأكمله. فالمصابون بالكبد الدهني أكثر عرضة للإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى المزمنة وغيرها من الاضطرابات الاستقلابية، بل إن أمراض القلب والأوعية الدموية تمثل السبب الرئيسي للوفاة لدى المصابين بالكبد الدهني، وهو ما يعكس الترابط الوثيق بين صحة الكبد وصحة الجسم بشكل عام. ولكن لماذا تتراكم الدهون داخل الكبد؟ يعود تراكم الدهون داخل الكبد إلى مجموعة معقدة من العوامل. فخلافا للاعتقاد الشائع، لا يحدث الكبد الدهني بسبب تناول الدهون الغذائية فقط، فعندما يصبح الجسم مقاوما للأنسولين، وهي حالة شائعة لدى المصابين بالسمنة والسكري، يبدأ الكبد في إنتاج المزيد من الدهون ويقل في الوقت نفسه تخلصه منها، فتتراكم تدريجيا داخل خلاياه. وتعد السمنة خاصة تراكم الدهون الحشوية من أهم عوامل الخطر، ولا يقتصر المرض على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، فقد يصاب به بعض الأشخاص النحفاء نتيجة عوامل وراثية أو اضطرابات استقلابية أو تراكم الدهون حول الأعضاء الداخلية رغم مظهرهم الخارجي الطبيعي. وتشير الدراسات إلى أن ما بين 10-20% من المصابين بالكبد الدهني قد يكونون من ذوي الوزن الطبيعي، وهي ظاهرة تعرف أحيانا باسم الكبد الدهني لدى النحفاء. ولهذا السبب قد يفاجأ بعض الأشخاص بتشخيص الكبد الدهني رغم أنهم لا يعانون من السمنة. من التشحم إلى التليف وسرطان الكبد، لا تتشابه جميع حالات الكبد الدهني من حيث الخطورة، فبعض المرضى يعانون فقط من تراكم الدهون داخل الكبد دون حدوث أضرار كبيرة، بينما يتطور المرض لدى آخرين إلى مرحلة أكثر خطورة تعرف باسم التهاب الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب. وفي هذه المرحلة تبدأ الخلايا الكبدية بالتعرض للالتهاب والتلف، ومع مرور الوقت قد يؤدي هذا الالتهاب المزمن إلى تليف الكبد، وهي عملية يستبدل فيها النسيج الكبدي السليم تدريجيا بنسيج ندبي يفقد قدرته على أداء وظائفه الطبيعية. وفي المراحل المتطورة قد يتطور التليف إلى تشمع الكبد أو فشل كبدي أو سرطان الكبد. هل يمكن علاج الكبد الدهني؟ رغم خطورة المرض، فإن الخبر السار يتمثل في أن الكبد الدهني قابل للعلاج، وقد يكون قابلا للشفاء في مراحله المبكرة. وتظهر الدراسات أن فقدان ما بين 7-10% من وزن الجسم، وخاصة على مستوى الخصر حيث تتراكم الدهون الحشوية الخطيرة، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في كمية الدهون داخل الكبد وتحسن الالتهاب. أما فقدان وزن أكبر فقد يساعد على عكس بعض درجات التليف لدى بعض المرضى، كما يساهم النشاط البدني المنتظم في تحسين حساسية الجسم للأنسولين وتقليل الدهون الكبدية حتى في حال كان فقدان الوزن محدودا. ومن الناحية الغذائية، تشير الأدلة العلمية إلى أن الأنماط الغذائية المتوازنة كالحمية المتوسطية الغنية بالخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والأسماك وزيت الزيتون ترتبط بتحسن صحة الكبد. وفي المقابل، فإن الإفراط في تناول المشروبات السكرية والأطعمة فائقة التصنيع يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالمرض وتفاقمه. ومن المهم التأكيد على أنه لا توجد وصفة سحرية أو مكمل غذائي أو برنامج تطهير من السموم قادر على تنظيف الكبد أو علاج الكبد الدهني خلال أيام. فما زالت التغييرات المستدامة في نمط الحياة تمثل حجر الأساس في الوقاية والعلاج. مستمعين الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. خليكن على السمع على صدى الفرات.

خبيت قالوا استحى حبيت قالوا جنون زافيت.

0: خليكن على السمع على صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: أمن تركيا يبدأ من دمشق وبيروت، ولن نسمح بأوهام أرض الميعاد. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء أن أمن تركيا لا يبدأ من

ولايتها طائف حسب، بل من حلب ودمشق وبيروت، مشددا على أن أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع في دول المنطقة أو بتحقيق ما وصفه بأوهام أرض الميعاد. وجاء ذلك خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، حيث أكد أن بلاده لن تتغاضى عن أي هجمات تستهدف الدول الشقيقة، محذرا من أن استمرار السياسات الإسرائيلية في المنطقة ستكون له تداعيات تتجاوز حدود الشرق الأوسط. كما شدد أردوغان على أن إيقاف إسرائيل مسؤولية إنسانية مشتركة، مؤكدا أن تركيا سترد بشكل واضح وحازم على أي انتهاك لحقوقها أو حقوق القبارصة الأتراك في شرق البحر المتوسط. وفي سياق آخر، أشار أردوغان إلى أن بلاده كثفت استعداداتها لاستضافة قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة خلال شهر تموز المقبل، معتبرا أن مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا تمثل خطوة مهمة لتعزيز تماسك الحلف.

الآن يلتقي نظيره اليوناني في صوفيا. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء نظيره اليوناني يورغوس يرابيتريتس في العاصمة البلغارية صوفيا على هامش قمة عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا. وذكرت الخارجية التركية أن اللقاء جرى خلال مشاركة فيدان في القمة ممثلا لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان دون الكشف عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين الجانبين. وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي بين دول جنوب شرق أوروبا وتطوير الشراكات الإقليمية بين أعضائها.

نائب وزير الدفاع السوري يبحث مع مسؤول عسكري فرنسي تعزيز العلاقات الثنائية. بحث نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير حسن شعيب الأربعاء مع مسؤول العلاقات العسكرية الدولية في هيئة أركان الجيوش الفرنسية هيرفي هاملين والوفد المرافق له سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال العسكري. وجرى اللقاء في العاصمة دمشق، حيث ناقش الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآفاق تطوير التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لسوريا وفرنسا. ويأتي اللقاء في إطار سلسلة المشاورات بين الجانبين بعد لقاء جمع وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الشهر الماضي بوفد فرنسي رفيع المستوى لبحث ملفات مشتركة. سوريا تدين استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات وصواريخ إيرانية. أدانت الجمهورية العربية السورية الأربعاء استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، قالت إن مصدرها إيران. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أن أمن واستقرار الدول العربية يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة، مشددة على رفض أي أعمال تستهدف سيادة الدول وسلامة أراضيها وتعرض المدنيين للخطر. وأضاف البيان أن مثل هذه التصعيدات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة والدفع نحو مزيد من عدم الاستقرار.

0: وزير الطاقة السوري يبحث مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة. بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير الأربعاء مع السيناتور الأمريكي جيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة في سوريا والتحديات التي تواجهه، وذلك خلال لقاء عقد في مقر الكونغرس بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وتناول اللقاء احتياجات البنية التحتية وتأمين الإمدادات وجذب الاستثمارات وتطوير القدرات الفنية والتقنية، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم استدامة قطاع الطاقة ورفع كفاءته. ويأتي اللقاء على هامش المنتدى العالمي للطاقة في واشنطن بمشاركة مسؤولين وخبراء دوليين لبحث قضايا أمن الطاقة والاستثمارات المستقبلية. الاحتلال الإسرائيلي يقيم حاجزا مؤقتا بين قريتي صيد الجولان والمقرز. توغلت قوة مؤلفة من 3 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء في ريف القنيطرة الجنوبي، وأقامت حاجزا مؤقتا لتفتيش المارة على الطريق الواصل بين قريتي صيد الجولان والمقرز. وأفادت مصادر ميدانية بأن الحاجز أقيم خلال التوغل الذي شهدته المنطقة في إطار سلسلة تحركات إسرائيلية متكررة في ريف القنيطرة الجنوبي، ويأتي ذلك بعد يوم من اعتقال شاب في مزرعة أم اللقس، وفي ظل استمرار التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة. ترامب يقول إن إيران فاوضت وقتا طويلا والآن ستدفع الثمن. حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء بمزيد من التصعيد ضد إيران، مؤكدا أن طهران استغرقت وقتا طويلا في المفاوضات وأن عليها الآن دفع الثمن وفق تعبيره. وجاءت تصريحات ترامب في تدوينة على منصة تروس سوشيال عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ سلسلة هجمات عسكرية ضد أهداف إيرانية، قالت إنها جاءت ردا على إسقاط مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز. وكان ترامب قد أشار الثلاثاء إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أيام قليلة في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الجانبين وسط مخاوف من انهيار الهدنة وتصاعد التوتر في المنطقة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

الدوري الأممي للكرة الطائرة للسيدات 2026. حقق منتخب تركيا للكرة الطائرة للسيدات فوزا على نظيره البلغاري بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد ضمن منافسات المرحلة الأولى من بطولة دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات 2026. وجاء اللقاء في إطار الجولة الرابعة من البطولة، حيث تمكن المنتخب التركي من تحقيق انتصاره الثاني في هذه المرحلة بعد أداء قوي أمام منتخب سيدات بلغاريا للكرة الطائرة. وبهذا الفوز يعزز المنتخب التركي موقعه في جدول المنافسة مع استمرار مشواره في البطولة الدولية.

ترابزونسبور يتعاقد مع مالينوفسكي وبشكطاش يعين إيطاليانو مدربا للفريق. أعلن نادي ترابزونسبور الجمعة 5 حزيران تعاقده مع الدولي الأوكراني روسلان مالينوفسكي لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع جنوة. ويملك لاعب الوسط البالغ من العمر 32 عاما خبرة دولية واسعة، إذ خاض 70 مباراة مع منتخب أوكرانيا وشارك في 3 نسخ من بطولة أمم أوروبا. وفي سياق متصل، أعلن نادي بشكطاش 6 حزيران تعيين المدرب الإيطالي فينشينزو إيطاليانو مديرا فنيا للفريق حتى صيف عام 2028 خلفا للمدرب سيرجين يالتشين. ويأتي التعاقد مع إيطاليانو بعد تجاربه التدريبية الناجحة في الدوري الإيطالي وأبرزها مع فريقي فيورنتينا وبولونيا.

خسر منتخب تونس لكرة القدم أمام مضيفه منتخب بلجيكا لكرة القدم 5 أهداف دون رد السبت 6 حزيران على ملعب الملك بودوان في العاصمة البلجيكية بروكسل ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026. وافتتح لياندرو تروسارد التسجيل لبلجيكا في 28 قبل أن يضيف شارل دي كيتيلار الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني. وتعقدت مهمة المنتخب التونسي بعد طرد إسماعيل الغربي في 62 ليستغل أصحاب الأرض النقص العددي ويسجلوا 3 أهداف إضافية عبر كيفين دي بروين ودودي لوكي باكيو ونيكولا راسكين. وتعد المباراة الأخيرة للمنتخبين قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

فريف يتوج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة في التنس للمرة الأولى في مسيرته. توج اللاعب الألماني ألكسندر زفريف المصنف الثالث عالميا بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس الأحد السابع من حزيران، محققا أول لقب له في بطولات الجراند سلام. وجاء التتويج بعد فوزه في النهائي على الإيطالي فلافيو

بولي بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين في مباراة ماراثونية استمرت 4 ساعات و17 دقيقة على ملعب فيليب شاتريه في رولان جاروس. وجاء هذا اللقب بعد مشوار صعب في المباراة النهائية، حيث تبادل اللاعبان السيطرة على مجريات اللقاء قبل أن يحسمه زفيريف في المجموعة الخامسة. وبهذا الإنجاز يحقق زفيريف أول ألقابه الكبرى بعد سنوات من الوصول إلى نهائيات سابقة دون تتويج.

أحرزت اللاعبة الروسية ميرا أندريفا السبت 6 حزيران لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس رولان جاروس للمرة الأولى في مسيرتها بعد فوزها في المباراة النهائية على البولندية مايا تشوالانيسكا بمجموعتين دون رد. وحسمت أندريفا البالغة من العمر 19 عاما والمصنفة 8 عالميا المباراة بنتيجة 3-6 و2-6 خلال 1:22 على ملعب فيليب شاتريه في باريس. وبهذا الإنجاز أصبحت اللاعبة الروسية أصغر بطلة في منافسات فردي السيدات برولان جاروس منذ تتويج الصربية مونيكا سيليش باللقب عام 1992، كما حققت ميرا أول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى.

الإيطالي كيمي أنتونيلي يفوز بجائزة موناكو الكبرى للفورمولا 1. توج السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي الأحد 7 حزيران بلقب جائزة موناكو الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، محققا فوزه 5 هذا الموسم. وجاء السباق ضمن الجولة 6 من البطولة العالمية، حيث انطلق أنتونيلي من المركز الأول قبل أن يشهد السباق توقفا طويلا عقب حادث تصادم أدى إلى رفع العلم الأحمر وخروج سائق فيراري شارل لوكلير. وبعد استئناف السباق في حلبة موناكو، نجح السائق الإيطالي في الحفاظ على صدارته ليصبح أصغر فائز بسباق موناكو في تاريخ الفورمولا 1، وحل البريطاني لويس هاملتون ثانيا، فيما جاء إسحاق حجار ثالثا في سباق شهد انسحاب عدد من السائقين البارزين. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

بإمكانكم متابعة راديو صدى الفرات من خلال الموقع الإلكتروني www.sadalfurat.com. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: أمن تركيا يبدأ من دمشق وبيروت، ولن نسمح بأوهام أرض الميعاد. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء أن أمن تركيا لا يبدأ من ولاية هاطايا فحسب، بل من حلب ودمشق وبيروت، مشددا على أن أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع في دول المنطقة أو بتحقيق ما وصفه بأوهام أرض الميعاد. وجاء ذلك خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، حيث أكد أن بلاده لن تتغاضى عن أي هجمات تستهدف الدول الشقيقة، محذرا من أن استمرار السياسات الإسرائيلية في المنطقة ستكون له تداعيات تتجاوز حدود الشرق الأوسط. كما شدد أردوغان على أن إيقاف إسرائيل مسؤولية إنسانية مشتركة، مؤكدا أن تركيا سترد بشكل واضح وحازم على أي انتهاك لحقوقها أو حقوق القبارصة الأتراك في شرق البحر المتوسط. وفي سياق آخر، أشار أردوغان إلى أن بلاده كثفت استعداداتها لاستضافة قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة خلال شهر تموز المقبل، معتبرا أن مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا تمثل خطوة مهمة لتعزيز تماسك الحلف.

فيدان يلتقي نظيره اليوناني في صوفيا. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء نظيره اليوناني يورغوس يارابيتريتس في العاصمة البلغارية صوفيا على هامش قمة عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا. وذكرت الخارجية التركية أن اللقاء جرى خلال مشاركة فيدان في القمة ممثلا لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان دون الكشف عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين الجانبين. وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي بين دول جنوب شرق أوروبا وتطوير الشراكات الإقليمية بين أعضائها.

نائب وزير الدفاع السوري يبحث مع مسؤول عسكري فرنسي تعزيز العلاقات الثنائية. بحث نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير حسن شعيب الأربعاء مع مسؤول العلاقات العسكرية الدولية في هيئة أركان الجيوش الفرنسية هيرفي هاملين والوفد المرافق له سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال العسكري. وجرى اللقاء في العاصمة دمشق حيث ناقش الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآفاق تطوير التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لسوريا وفرنسا. ويأتي اللقاء في إطار سلسلة المشاورات بين الجانبين بعد لقاء جمع وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الشهر الماضي بوفد فرنسي رفيع المستوى لبحث ملفات مشتركة. سوريا تدين استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات وصواريخ إيرانية. أدانت الجمهورية العربية السورية الأربعاء استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، قالت إن مصدرها إيران. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أن أمن واستقرار الدول العربية يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة، مشددة على رفض أي أعمال تستهدف سيادة الدول وسلامة أراضيها وتعرض المدنيين للخطر. وأضاف البيان أن مثل هذه التصعيدات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة والدفع نحو مزيد من عدم الاستقرار.

وزير الطاقة السوري يبحث مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة.

0: وزير الطاقة السوري يبحث مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة. وتأمين الإمدادات وجذب الاستثمارات وتطوير القدرات الفنية والتقنية، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم استدامة قطاع الطاقة ورفع كفاءته. ويأتي اللقاء على هامش المنتدى العالمي للطاقة في واشنطن بمشاركة مسؤولين وخبراء دوليين لبحث قضايا أمن الطاقة والاستثمارات المستقبلية. الاحتلال الإسرائيلي يقيم حاجزا مؤقتا بين قريتي صيد الجولان والمقرز. توغلت قوة مؤلفة من 3 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء في ريف القنيطرة الجنوبي، وأقامت حاجزا مؤقتا لتفتيش المارة على الطريق الواصل بين قريتي صيد الجولان والمقرز. وأفادت مصادر ميدانية بأن الحاجز أقيم خلال التوغل الذي شهدته المنطقة في إطار سلسلة تحركات إسرائيلية متكررة في ريف القنيطرة الجنوبي. ويأتي ذلك بعد يوم من اعتقال شاب في مزرعة أم اللقس، وفي ظل استمرار التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة. ترامب يقول إن إيران فاوضت وقتا طويلا والآن ستدفع الثمن. حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء بمزيد من التصعيد ضد إيران، مؤكدا أن طهران استغرقت وقتا طويلا في المفاوضات وأن عليها الآن دفع الثمن وفق تعبيره. وجاءت تصريحات ترامب في تدوينة على منصة تروث سوشيال عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ سلسلة هجمات عسكرية ضد أهداف إيرانية، قالت إنها جاءت ردا على إسقاط مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز. وكان ترامب قد أشار الثلاثاء إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أيام قليلة في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الجانبين وسط مخاوف من انهيار الهدنة وتصاعد التوتر في المنطقة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

سفير تركيا بدمشق: علاقاتنا مع سوريا بالمرحلة الجديدة مبدأها رابح الرابح.

قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز الثلاثاء 9 حزيران إن علاقات بلاده مع سوريا في المرحلة الجديدة تتمثل بمبدأ رابح الرابح. جاء ذلك خلال كلمة له بقمة الأناضول لاقتصادات المدن التي انعقدت الثلاثاء بولاية غازي عنتاب التركية والتي نظمتها وكالة الأناضول. وأشار يلمز إلى أن طريق الاستقرار الدائم في سوريا يمر من إعادة الازدهار الاقتصادي، وذكر أن تركيا هي بوابة سوريا إلى الأسواق العالمية وأوروبا، وأن سوريا ممر لوجستي استراتيجي لتركيا يمتد إلى الشرق الأوسط والخليج العربي. وأضاف يلمز: مبدأنا الرئيسي في علاقاتنا مع سوريا خلال المرحلة الجديدة يتمثل في مبدأ رابح رابح. وأوضح أن هدف القمة يتمثل في إحياء علاقات الجوار وبناء سلام واستقرار دائمين في المنطقة مع رفع مستوى رفاه الشعوب. وأردف يلمز: غازي عنتاب وحلب مدينتان توأمان تتكاملان بعيدا عن الحدود المرسومة على الخرائط، فعلى مدى قرون كلما أنتجت حلب ازدهرت تجارة غازي عنتاب، وكلما نمت غازي عنتاب انتعشت حلب. وذكر السفير أن المدينتين تشكلان أحد أكبر المحاور اللوجستية والصناعية في الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط، وأفاد بأن الجمع بين الخبرة الصناعية لغازي عنتاب والقوة العاملة والموقع اللوجستي لحلب سيوفر مزايا تنافسية كبيرة على المستوى العالمي.

وأكد يلمز أن استئناف الرحلات الجوية وتحديث المعابر الحدودية وتنشيط الخطوط اللوجستية أسهمت في تعزيز التجارة بين الجانبين. ولفت إلى أن إعادة إعمار سوريا ستفتح مجالات جديدة للصادرات والاستثمارات والخدمات اللوجستية التركية، في حين تمثل خبرة ورأس المال والتكنولوجيا التركية فرصة كبرى لتعافي الاقتصاد السوري وزيادة فرص العمل. ودعا السفير التركي رجال الأعمال إلى عدم الاكتفاء بالتجارة قصيرة الأجل، بل التوجه نحو شراكات استراتيجية طويلة المدى، وأشار إلى أهمية التركيز على قطاعات البنية التحتية ومواد البناء والطاقة، وبيّن أن سوريا تشهد تغيرات متسارعة في القوانين والأنظمة المتعلقة بالجمارك والحوافز الاستثمارية. وقال يلمز: الاستثمار في سوريا يعني الإسهام في رفاه سوريا والمنطقة، كل مصنع سيتم افتتاحه وكل استثمار جديد وكل شاحنة تنقل البضائع ستوفر فرص عمل وأملا جديدا لسكان المنطقة. وأكد أن الدولة التركية ستواصل توفير بيئة استثمارية آمنة عبر كل إمكاناتها الدبلوماسية، وذكر أن الوضع الأمني في سوريا أفضل بكثير مقارنة بالسابق، وأن الوضع الاقتصادي بات أفضل مقارنة بالعام والنصف الماضيين، وأن عشرات المشاريع قيد النقاش حالياً بين الجانبين.

وكانت فعاليات قمة الأناضول لاقتصادات المدن التي استمرت ليوم واحد قد انطلقت صباح الثلاثاء 9 حزيران في مركز مافيرا للمؤتمرات والفنون بجامعة غازي عنتاب، بمشاركة وزير التجارة التركي عمر بولاط ووزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار وممثلين عن قطاع الأعمال من البلدين. وبحثت القمة إمكانية إنشاء مناطق إنتاج وتجارة منظمة بشكل خاص بين غازي عنتاب وحلب، بما يتيح إقامة استثمارات واسعة النطاق لبناء منظومة إنتاج وسيطة على طول الشريط الحدودي بين البلدين. وكانت العلاقات التجارية بين تركيا وسوريا قد دخلت مرحلة جديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 من كانون الأول من عام 2024، وبالتوازي مع الحركة المكثفة للاجتماعات السياسية والدبلوماسية بين البلدين الجارين، تعقد اجتماعات متتالية بين الفينة والأخرى بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية أيضا.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: أمن تركيا يبدأ من دمشق وبيروت، ولن نسمح بأوهام أرض الميعاد. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء أن أمن تركيا لا يبدأ من ولاية هاطايا فحسب، بل من حلب ودمشق وبيروت، مشددا على أن أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع في دول المنطقة أو بتحقيق ما وصفه بأوهام أرض الميعاد. وجاء ذلك خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، حيث أكد أن بلاده لن تتغاضى عن أي هجمات تستهدف الدول الشقيقة، محذرا من أن استمرار السياسات الإسرائيلية في المنطقة ستكون له تداعيات تتجاوز حدود الشرق الأوسط. كما شدد أردوغان على أن إيقاف إسرائيل مسؤولية إنسانية مشتركة، مؤكدا أن تركيا سترد بشكل واضح وحازم على أي انتهاك لحقوقها أو حقوق القبارصة الأتراك في شرق البحر المتوسط. وفي سياق آخر، أشار أردوغان إلى أن بلاده كثفت استعداداتها لاستضافة قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة خلال شهر تموز المقبل، معتبرا أن مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا تمثل خطوة مهمة لتعزيز تماسك الحلف.

يلتقي نظيره اليوناني في صوفيا. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء نظيره اليوناني يورغوس يرابيتريتس في العاصمة البلغارية صوفيا على هامش قمة عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا. وذكرت الخارجية التركية أن اللقاء جرى خلال مشاركة فيدان في القمة ممثلا لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان دون الكشف عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين الجانبين. وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي بين دول جنوب شرق أوروبا وتطوير الشراكات الإقليمية بين أعضائها.

نائب وزير الدفاع السوري يبحث مع مسؤول عسكري فرنسي تعزيز العلاقات الثنائية. بحث نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير حسن شعيب الأربعاء مع مسؤول العلاقات العسكرية الدولية في هيئة أركان الجيوش الفرنسية هيرفي هاملين والوفد المرافق له سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال العسكري. وجرى اللقاء في العاصمة دمشق، حيث ناقش الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآفاق تطوير التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لسوريا وفرنسا. ويأتي اللقاء في إطار سلسلة المشاورات بين الجانبين بعد لقاء جمع وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الشهر الماضي بوفد فرنسي رفيع المستوى لبحث ملفات مشتركة.

60 استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات وصواريخ إيرانية. أدانت الجمهورية العربية السورية الأربعاء استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، قالت إن مصدرها إيران. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أن أمن واستقرار الدول العربية يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة، مشددة على رفض أي أعمال تستهدف سيادة الدول وسلامة أراضيها وتعرض المدنيين للخطر. وأضاف البيان أن مثل هذه التصعيدات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة والدفع نحو مزيد من عدم الاستقرار.

0: وزير الطاقة السوري يبحث مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة. بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير الأربعاء مع السيناتور الأمريكي جيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة في سوريا والتحديات التي تواجهه، وذلك خلال لقاء عقد في مقر الكونغرس بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وتناول اللقاء احتياجات البنية التحتية وتأمين الإمدادات وجذب الاستثمارات وتطوير القدرات الفنية والتقنية، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم استدامة قطاع الطاقة ورفع كفاءته. ويأتي اللقاء على هامش المنتدى العالمي للطاقة في واشنطن بمشاركة مسؤولين وخبراء دوليين لبحث قضايا أمن الطاقة والاستثمارات المستقبلية. الاحتلال الإسرائيلي يقيم حاجزا مؤقتا بين قريتي صيد الجولان والمقرز. توغلت قوة مؤلفة من 3 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء في ريف القنيطرة الجنوبي، وأقامت حاجزا مؤقتا لتفتيش المارة على الطريق الواصل بين قريتي صيد الجولان والمقرز. وأفادت مصادر ميدانية بأن الحاجز أقيم خلال التوغل الذي شهدته المنطقة في إطار سلسلة تحركات إسرائيلية متكررة في ريف القنيطرة الجنوبي، ويأتي ذلك بعد يوم من اعتقال شاب في مزرعة أم اللقس، وفي ظل استمرار التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة. ترامب يقول إن إيران فاوضت وقتا طويلا والآن ستدفع الثمن. حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء بمزيد من التصعيد ضد إيران، مؤكدا أن طهران استغرقت وقتا طويلا في المفاوضات وأن عليها الآن دفع الثمن وفق تعبيره. وجاءت تصريحات ترامب في تدوينة على منصة تروس سوشيال عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ سلسلة هجمات عسكرية ضد أهداف إيرانية، قالت إنها جاءت ردا على إسقاط مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز. وكان ترامب قد أشار الثلاثاء إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أيام قليلة في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الجانبين وسط مخاوف من انهيار الهدنة وتصاعد التوتر في المنطقة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أزين نساء العالمين أجيبي، أزين نساء العالمين أجيبي، دعاء مشوق بالعراق غريبي. أزين نساء العالمين أجيبي، دعاء مشوق بالعراق غريبي. كتبت كتابي ما أقيم حروفه لشدة إعوالي وطول نحيبي. أخط وأمحو ما خططت بعبرة، أخط وأمحو ما خططت بعبرة، تسح على القرطاس سح غروبي. أيا فوز لو أبصرتني ما عرفتني، لطول شجوني بعدكم وشحوبي.

يا نصيبي فإن أمت فليتك من حور الجنان نصيبي، وأنت من الدنيا نصيبي فإن أمت فليتك من حور الجنان نصيبي. سأحفظ ما قد كان بيني وبينكم، وأرعاكم في مشهدي ومغيبي، وكنتم تزينون العراق فشانه، ترحلكم عنه وذاك مذيبي. وكنتم تزينون العراق فشانه، ترحلكم عنه وذاك مذيبي. وكنتم وكنا في جوار بغبطة، نخالص لحظ العين كل رقيبي.

وكنتم وكنا في جوار بغبطة نخالص لحظ العين كل رقيب، فإيك حال الناس بيني وبينكم، فإيك حال الناس بيني وبينكم، فإن الهوى والود غير مشوب، فلا ضحك الواشون يا فوز بعدكم، ولا جمدت عين جرت بسكوبي، وإني لأستهدي الرياح سلامكم إذا أقبلت من نحوكم بهبوبي، وأسألها حمل السلام إليكم، فإن هي يوما بلغت فأجيبي. أرى البين يشكوه المحبون كلهم، أرى البين يشكوه المحبون كلهم، فيا رب قرب دار كل حبيبي. أرى البين يشكوه المحبون كلهم، فيا رب قرب دار كل حبيبي. وأبيض سباق طويل نجاده، أشم خصيب الراحتين وهوبي، أناف بضبعيه إلى فرع هاشم، نجيب نماه ماجد لنجيبي، لحاني فلما شام برقي وأمطرت جفوني، بكى لي موجعا لكروبي، لحاني فلما شام برقي وأمطرت جفوني، بكى لي موجعا لكروبي، فقلت أعبد الله أسعدت ذا هوى يحاول قلبا مبتلا بنكوبي، سأسقيك ندماني بكأس مزاجها أفانين دمع مسبل وسروبي، ألم تر أن الحب أخلق جدتي وشيب رأسي قبل حين مشيبي، ألم تر أن الحب أخلق جدتي وشيب رأسي قبل حين مشيبي، ألا أيها الباكون من ألم الهوى أظنكم أدركتم بذنوبي، تعالوا ندافع جهدنا عن قلوبنا فيوشك أن نبقى بغير قلوبي، كأن لم تكن فوز لأهلك جارة، كأن لم تكن فوز لأهلك جارة بأكناف شط أو تكن بنسيبي، أقول وداري بالعراق ودارها حجازية، أقول وداري بالعراق ودارها حجازية في حرة وسهوبي.

وكل قريب الدار لا بد مرة سيصبح يوما وهو غير قريب. وكل قريب الدار لا بد مرة سيصبح يوما وهو غير قريب. سقى منزلا بين العقيق وواقم إلى كل أطم بالحجاز ولوب. أجش هزيم الرعد دان ربابه يجود بسقيا شمأل وجنوب. أزوار بيت الله مروا بيثرب لحاجة متبول الفؤاد كئيب. أزوار بيت الله مروا بيثرب لحاجة متبول الفؤاد كئيب. إذا ما أتيتم يثربا فابدأوا بها بلطم خدود أو بشق جيوب. وقولوا لهم يا أهل يثرب أسعدوا على جلب للحادثات جليب. فإنا تركنا بالعراق أخا هوى تنشب رهنا في حبال شعوب. به سقم أعيا المداوين علمه سوى ظنهم من مخطئ ومصيب. إذا ما عصرنا الماء في فيه مجه وإن نحن نادينا فغير مجيب. تأنوا تأنوا فبكوني صراحا بنسبتي ليعلم ما تعنون كل غريب. فإنكم إن تفعلوا ذاك تأتكم أمينة خود كالمهات لعوب. عزيز عليها ما وعت غير أنها نأت وبنات الدهر ذات خطوب. عزيز عليها ما وعت غير أنها نأت وبنات الدهر ذات خطوب. فقولوا لها قولي لفوز تعطفي فقولوا لها قولي لفوز تعطفي على جسد لا روح فيه سليب. خذوا لي منها جرعة في زجاجة ألا إنها لو تعلمون طبيبي. وسيروا وسيروا فإن أدركتم بي حشاشة لها في نواحي الصدر وجس دبيبي. فرشوا على وجهي أفق من بليتي فرشوا على وجهي أفق من بليتي. يثيبكم ذو العرش خير مثيب. فإن قال أهلي ما الذي جئتم به وقد يحسن التعليل كل أريب. فقولوا لهم جئناه من ماء زمزم لنشفيه من داء به بذنوب. وإن أنتم جئتم وقد حيل بينكم وبيني بيوم للمنون عصيب. وصرت من الدنيا إلى قعر حفرة حليف صفيح مطبق وكثيب. فرشوا على قبري من الماء واندبوا قتيل كعاب لا قتيل حروب. وإن أنتم جئتم وقد حيل بينكم وبيني بيوم للمنون عصيب. وصرت من الدنيا إلى قعر حفرة حليف صفيح مطبق وكثيب. فرشوا على قبري من الماء واندبوا قتيل كعاب لا قتيل حروب. العباس بن الأحنف.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: جو ممل كتير. بتعرفي انك طالعة مثل القمر.
1: بتعرف اني ما عارفيك؟
0: تشرف.

ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير. ياللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته، مع اني اقدر اقول

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: أمن تركيا يبدأ من دمشق وبيروت، ولن نسمح بأوهام أرض الميعاد. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء أن أمن تركيا لا يبدأ من ولاية هاطايا فحسب، بل من حلب ودمشق وبيروت، مشددا على أن أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع في دول المنطقة أو بتحقيق ما وصفه بأوهام أرض الميعاد. وجاء ذلك خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، حيث أكد أن بلاده لن تتغاضى عن أي هجمات تستهدف الدول الشقيقة، محذرا من أن استمرار السياسات الإسرائيلية في المنطقة ستكون له تداعيات تتجاوز حدود الشرق الأوسط. كما شدد أردوغان على أن إيقاف إسرائيل مسؤولية إنسانية مشتركة، مؤكدا أن تركيا سترد بشكل واضح وحازم على أي انتهاك لحقوقها أو حقوق القبارصة الأتراك في شرق البحر المتوسط. وفي سياق آخر، أشار أردوغان إلى أن بلاده كثفت استعداداتها لاستضافة قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة خلال شهر تموز المقبل، معتبرا أن مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا تمثل خطوة مهمة لتعزيز تماسك الحلف.

أن يلتقي نظيره اليوناني في صوفيا. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء نظيره اليوناني يورغوس يرابيتريتس في العاصمة البلغارية صوفيا على هامش قمة عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا. وذكرت الخارجية التركية أن اللقاء جرى خلال مشاركة فيدان في القمة ممثلا لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان دون الكشف عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين الجانبين. وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي بين

نائب وزير الدفاع السوري يبحث مع مسؤول عسكري فرنسي تعزيز العلاقات الثنائية. بحث نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير حسن شعيب الأربعاء مع مسؤول العلاقات العسكرية الدولية في هيئة أركان الجيوش الفرنسية هيرفي هاملين والوفد المرافق له سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال العسكري. وجرى اللقاء في العاصمة دمشق، حيث ناقش الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآفاق تطوير التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لسوريا وفرنسا. ويأتي اللقاء في إطار سلسلة المشاورات بين الجانبين بعد لقاء جمع وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الشهر الماضي بوفد فرنسي رفيع المستوى لبحث ملفات مشتركة. سوريا تدين استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات وصواريخ إيرانية. أدانت الجمهورية العربية السورية الأربعاء استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، قالت إن مصدرها إيران. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أن أمن واستقرار الدول العربية يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة، مشددة على رفض أي أعمال تستهدف سيادة الدول وسلامة أراضيها وتعرض المدنيين للخطر. وأضاف البيان أن مثل هذه التصعيدات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة والدفع نحو مزيد من عدم الاستقرار.

0: وزير الطاقة السوري يبحث مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة. بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير الأربعاء مع السيناتور الأمريكي جيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة في سوريا والتحديات التي تواجهه، وذلك خلال لقاء عقد في مقر الكونغرس بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وتناول اللقاء احتياجات البنية التحتية وتأمين الإمدادات وجذب الاستثمارات وتطوير القدرات الفنية والتقنية، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم استدامة قطاع الطاقة ورفع كفاءته. ويأتي اللقاء على هامش المنتدى العالمي للطاقة في واشنطن بمشاركة مسؤولين وخبراء دوليين لبحث قضايا أمن الطاقة والاستثمارات المستقبلية. الاحتلال الإسرائيلي يقيم حاجزا مؤقتا بين قريتي صيد الجولان والمقرز. توغلت قوة مؤلفة من 3 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء في ريف القنيطرة الجنوبي، وقامت حاجزا مؤقتا لتفتيش المارة على الطريق الواصل بين قريتي صيد الجولان والمقرز. وأفادت مصادر ميدانية بأن الحاجز أقيم خلال التوغل الذي شهدته المنطقة في إطار سلسلة تحركات إسرائيلية متكررة في ريف القنيطرة الجنوبي، ويأتي ذلك بعد يوم من اعتقال شاب في مزرعة أم اللقس، وفي ظل استمرار التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة. ترامب يقول إن إيران فاوضت وقتا طويلا والآن ستدفع الثمن. حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء بمزيد من التصعيد ضد إيران، مؤكدا أن طهران استغرقت وقتا طويلا في المفاوضات وأن عليها الآن دفع الثمن وفق تعبيره. وجاءت تصريحات ترامب في تدوينة على منصة تروس سوشيال عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ سلسلة هجمات عسكرية ضد أهداف إيرانية، قالت إنها جاءت ردا على إسقاط مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز. وكان ترامب قد أشار الثلاثاء إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أيام قليلة في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الجانبين وسط مخاوف من انهيار الهدنة وتصاعد التوتر في المنطقة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: خليكن على السمع على صدى الفرات.

راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: أمن تركيا يبدأ من دمشق وبيروت، ولن نسمح بأوهام أرض الميعاد. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء أن أمن تركيا لا يبدأ من ولاية هاطايا فحسب، بل من حلب ودمشق وبيروت، مشددا على أن أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع في دول المنطقة أو بتحقيق ما وصفه بأوهام أرض الميعاد. وجاء ذلك خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، حيث أكد أن بلاده لن تتغاضى عن أي هجمات تستهدف الدول الشقيقة، محذرا من أن استمرار السياسات الإسرائيلية في المنطقة ستكون له تداعيات تتجاوز حدود الشرق الأوسط. كما شدد أردوغان على أن إيقاف إسرائيل مسؤولية إنسانية مشتركة، مؤكدا أن تركيا سترد بشكل واضح وحازم على أي انتهاك لحقوقها أو حقوق القبارصة الأتراك في شرق البحر المتوسط. وفي سياق آخر، أشار أردوغان إلى أن بلاده كثفت استعداداتها لاستضافة قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة خلال شهر تموز المقبل، معتبرا أن مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا تمثل خطوة مهمة لتعزيز تماسك الحلف.

يلتقي نظيره اليوناني في صوفيا. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء نظيره اليوناني يورغوس يارابيتريتس في العاصمة البلغارية صوفيا على هامش قمة عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا. وذكرت الخارجية التركية أن اللقاء جرى خلال مشاركة فيدان في القمة ممثلا لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان دون الكشف عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين الجانبين. وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي بين دول جنوب شرق أوروبا وتطوير الشراكات الإقليمية بين أعضائها.

نائب وزير الدفاع السوري يبحث مع مسؤول عسكري فرنسي تعزيز العلاقات الثنائية. بحث نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير حسن شعيب

الأربعاء مع مسؤول العلاقات العسكرية الدولية في هيئة أركان الجيوش الفرنسية هيرفي هاملين والوفد المرافق له سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال العسكري. وجرى اللقاء في العاصمة دمشق، حيث ناقش الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآفاق تطوير التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لسوريا وفرنسا. ويأتي اللقاء في إطار سلسلة المشاورات بين الجانبين بعد لقاء جمع وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الشهر الماضي بوفد فرنسي رفيع المستوى لبحث ملفات مشتركة. سوريا تدين استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات وصواريخ إيرانية. أدانت الجمهورية العربية السورية الأربعاء استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، قالت إن مصدرها إيران. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أن أمن واستقرار الدول العربية يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة، مشددة على رفض أي أعمال تستهدف سيادة الدول وسلامة أراضيها وتعرض المدنيين للخطر. وأضاف البيان أن مثل هذه التصعيدات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة والدفع نحو مزيد من عدم الاستقرار.

0: وزير الطاقة السوري يبحث مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة. بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير الأربعاء مع السيناتور الأمريكي جيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة في سوريا والتحديات التي تواجهه، وذلك خلال لقاء عقد في مقر الكونغرس بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وتناول اللقاء احتياجات البنية التحتية وتأمين الإمدادات وجذب الاستثمارات وتطوير القدرات الفنية والتقنية، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم استدامة قطاع الطاقة ورفع كفاءته. ويأتي اللقاء على هامش المنتدى العالمي للطاقة في واشنطن بمشاركة مسؤولين وخبراء دوليين لبحث قضايا أمن الطاقة والاستثمارات المستقبلية. الاحتلال الإسرائيلي يقيم حاجزا مؤقتا بين قريتي صيد الجولان والمقرز. توغلت قوة مؤلفة من 3 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء في ريف القنيطرة الجنوبي، وأقامت حاجزا مؤقتا لتفتيش المارة على الطريق الواصل بين قريتي صيد الجولان والمقرز. وأفادت مصادر ميدانية بأن الحاجز أقيم خلال التوغل الذي شهدته المنطقة في إطار سلسلة تحركات إسرائيلية متكررة في ريف القنيطرة الجنوبي، ويأتي ذلك بعد يوم من اعتقال شاب في مزرعة أم اللقس، وفي ظل استمرار التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة. ترامب يقول إن إيران فاوضت وقتا طويلا والآن ستدفع الثمن. حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء بمزيد من التصعيد ضد إيران، مؤكدا أن طهران استغرقت وقتا طويلا في المفاوضات وأن عليها الآن دفع الثمن وفق تعبيره. وجاءت تصريحات ترامب في تدوينة على منصة تروث سوشيال عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ سلسلة هجمات عسكرية ضد أهداف إيرانية، قالت إنها جاءت ردا على إسقاط مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز. وكان ترامب قد أشار الثلاثاء إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أيام قليلة في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الجانبين وسط مخاوف من انهيار الهدنة وتصاعد التوتر في المنطقة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: خمرة الحب اسقنينا، أما قلبي تنسيني أمرة الحب سكنيها أما قلبي تنسيني عيشة لا حب فيها جدول لما فيه جدول لما

عيشة لا حب فيها جدول لا ما فيها جدول لا ما

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: أمن تركيا يبدأ من دمشق وبيروت، ولن نسمح بأوهام أرض الميعاد. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء أن أمن تركيا لا يبدأ من ولاية هاطايا فحسب، بل من حلب ودمشق وبيروت، مشددا على أن أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع في دول المنطقة أو بتحقيق ما وصفه بأوهام أرض الميعاد. وجاء ذلك خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، حيث أكد أن بلاده لن تتغاضى عن أي هجمات تستهدف الدول الشقيقة، محذرا من أن استمرار السياسات الإسرائيلية في المنطقة ستكون له تداعيات تتجاوز حدود الشرق الأوسط. كما شدد أردوغان على أن إيقاف إسرائيل مسؤولية إنسانية مشتركة، مؤكدا أن تركيا سترد بشكل واضح وحازم على أي انتهاك لحقوقها أو حقوق القبارصة الأتراك في شرق البحر المتوسط. وفي سياق آخر، أشار أردوغان إلى أن بلاده كثفت استعداداتها لاستضافة قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة خلال شهر تموز المقبل، معتبرا أن مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا تمثل خطوة مهمة لتعزيز تماسك الحلف.

يلتقي نظيره اليوناني في صوفيا. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء نظيره اليوناني يورغوس يارابيتريتس في العاصمة البلغارية صوفيا على هامش قمة عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا. وذكرت الخارجية التركية أن اللقاء جرى خلال مشاركة فيدان في القمة ممثلا لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان دون الكشف عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين الجانبين. وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي بين دول جنوب شرق أوروبا وتطوير الشراكات الإقليمية بين أعضائها.

نائب وزير الدفاع السوري يبحث مع مسؤول عسكري فرنسي تعزيز العلاقات الثنائية. بحث نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير حسن شعيب الأربعاء مع مسؤول العلاقات العسكرية الدولية في هيئة أركان الجيوش الفرنسية هيرفي هاملين والوفد المرافق له سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال العسكري. وجرى اللقاء في العاصمة دمشق، حيث ناقش الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآفاق تطوير التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لسوريا وفرنسا. ويأتي اللقاء في إطار سلسلة المشاورات بين الجانبين بعد لقاء جمع وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الشهر الماضي بوفد فرنسي رفيع المستوى لبحث ملفات مشتركة.

تدين استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات وصواريخ إيرانية. أدانت الجمهورية العربية السورية الأربعاء استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، قالت إن مصدرها إيران. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أن أمن واستقرار الدول العربية يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة، مشددة على رفض أي أعمال تستهدف سيادة الدول وسلامة أراضيها وتعرض المدنيين للخطر. وأضاف البيان أن مثل هذه التصعيدات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة والدفع نحو مزيد من عدم الاستقرار.

وزير الطاقة السوري يبحث مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة. بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير الأربعاء مع السيناتور الأمريكي جيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة في سوريا والتحديات التي تواجهه، وذلك خلال لقاء عقد في مقر الكونغرس بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وتناول اللقاء احتياجات البنية التحتية وتأمين الإمدادات وجذب الاستثمارات وتطوير القدرات الفنية والتقنية، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم استدامة قطاع الطاقة ورفع كفاءته. ويأتي اللقاء على هامش المنتدى العالمي للطاقة في واشنطن بمشاركة مسؤولين وخبراء دوليين لبحث قضايا أمن الطاقة والاستثمارات المستقبلية. الاحتلال الإسرائيلي يقيم حاجزا مؤقتا بين قريتي صيد الجولان والمقرز. توغلت قوة مؤلفة من 3 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء في ريف القنيطرة الجنوبي، وأقامت حاجزا مؤقتا لتفتيش المارة على الطريق الواصل بين قريتي صيد الجولان والمقرز. وأفادت مصادر ميدانية بأن الحاجز أقيم خلال التوغل الذي شهدته المنطقة في إطار سلسلة تحركات إسرائيلية متكررة في ريف القنيطرة الجنوبي. ويأتي ذلك بعد يوم من اعتقال شاب في مزرعة أم اللقس، وفي ظل استمرار التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة.

فاوضت وقتا طويلا والآن ستدفع الثمن. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء بمزيد من التصعيد ضد إيران، مؤكدا أن طهران استغرقت وقتا طويلا في المفاوضات وأن عليها الآن دفع الثمن وفق تعبيره. وجاءت تصريحات ترامب في تدوينة على منصة تروث سوشيال عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ سلسلة هجمات عسكرية ضد أهداف إيرانية، قالت إنها جاءت ردا على إسقاط مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز. وكان ترامب قد أشار الثلاثاء إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أيام قليلة في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الجانبين وسط مخاوف من انهيار الهدنة وتصاعد التوتر في المنطقة.

0: Ah. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: أمن تركيا يبدأ من دمشق وبيروت، ولن نسمح بأوهام أرض الميعاد. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء أن أمن تركيا لا يبدأ من ولاية هاطايا فحسب، بل من حلب ودمشق وبيروت، مشددا على أن أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع في دول المنطقة أو بتحقيق ما وصفه بأوهام أرض الميعاد. وجاء ذلك خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، حيث أكد أن بلاده لن تتغاضى عن أي هجمات تستهدف الدول الشقيقة، محذرا من أن استمرار السياسات الإسرائيلية في المنطقة ستكون له تداعيات تتجاوز حدود الشرق الأوسط. كما شدد أردوغان على أن إيقاف إسرائيل مسؤولية إنسانية مشتركة، مؤكدا أن تركيا سترد بشكل واضح وحازم على أي انتهاك لحقوقها أو حقوق القبارصة الأتراك في شرق البحر المتوسط. وفي سياق آخر، أشار أردوغان إلى أن بلاده كثفت استعداداتها لاستضافة قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة خلال شهر تموز المقبل، معتبرا أن مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا تمثل خطوة مهمة لتعزيز تماسك الحلف.

الآن يلتقي نظيره اليوناني في صوفيا. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء نظيره اليوناني يورغوس يرابيتريتس في العاصمة البلغارية صوفيا على هامش قمة عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا. وذكرت الخارجية التركية أن اللقاء جرى خلال مشاركة فيدان في القمة ممثلا لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان دون الكشف عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين الجانبين. وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي بين دول جنوب شرق أوروبا وتطوير الشراكات الإقليمية بين أعضائها.

نائب وزير الدفاع السوري يبحث مع مسؤول عسكري فرنسي تعزيز العلاقات الثنائية. بحث نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير حسن شعيب الأربعاء مع مسؤول العلاقات العسكرية الدولية في هيئة أركان الجيوش الفرنسية هيرفي هاملين والوفد المرافق له سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال العسكري. وجرى اللقاء في العاصمة دمشق حيث ناقش الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآفاق تطوير التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لسوريا وفرنسا. ويأتي اللقاء في إطار سلسلة المشاورات بين الجانبين بعد لقاء جمع وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الشهر الماضي بوفد فرنسي رفيع المستوى لبحث ملفات مشتركة. سوريا تدين استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات وصواريخ إيرانية. أدانت الجمهورية العربية السورية الأربعاء استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، قالت إن مصدرها إيران. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أن أمن واستقرار الدول العربية يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة، مشددة على رفض أي أعمال تستهدف سيادة الدول وسلامة أراضيها وتعرض المدنيين للخطر. وأضاف البيان أن مثل هذه التصعيدات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة والدفع نحو مزيد من عدم الاستقرار.

0: وزير الطاقة السوري يبحث مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة. بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير الأربعاء مع السيناتور الأمريكي جيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة في سوريا والتحديات التي تواجهه، وذلك خلال لقاء عقد في مقر الكونغرس بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وتناول اللقاء احتياجات البنية التحتية وتأمين الإمدادات وجذب الاستثمارات وتطوير القدرات الفنية والتقنية، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم استدامة قطاع الطاقة ورفع كفاءته. ويأتي اللقاء على هامش المنتدى العالمي للطاقة في واشنطن بمشاركة مسؤولين وخبراء دوليين لبحث قضايا أمن الطاقة والاستثمارات المستقبلية. الاحتلال الإسرائيلي يقيم حاجزا مؤقتا بين قريتي صيد الجولان والمقرز. توغلت قوة مؤلفة من 3 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء في ريف القنيطرة الجنوبي، وأقامت حاجزا مؤقتا لتفتيش المارة على الطريق الواصل بين قريتي صيد الجولان والمقرز. وأفادت مصادر ميدانية بأن الحاجز أقيم خلال التوغل الذي شهدته المنطقة في إطار سلسلة تحركات إسرائيلية متكررة في ريف القنيطرة الجنوبي، ويأتي ذلك بعد يوم من اعتقال شاب في مزرعة أم اللقس، وفي ظل استمرار التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة. ترامب يقول إن إيران فاوضت وقتا طويلا والآن ستدفع الثمن. حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء بمزيد من التصعيد ضد إيران، مؤكدا أن طهران استغرقت وقتا طويلا في المفاوضات وأن عليها الآن دفع الثمن وفق تعبيره. وجاءت تصريحات ترامب في تدوينة على منصة تروث سوشيال عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ سلسلة هجمات عسكرية ضد أهداف إيرانية، قالت إنها جاءت ردا على إسقاط مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز. وكان ترامب قد أشار الثلاثاء إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أيام قليلة في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الجانبين وسط مخاوف من انهيار الهدنة وتصاعد التوتر في المنطقة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

سفير تركيا بدمشق: علاقاتنا مع سوريا بالمرحلة الجديدة مبدأها رابح الرابح.

قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز الثلاثاء 9 حزيران إن علاقات بلاده مع سوريا في المرحلة الجديدة تتمثل بمبدأ رابح الرابح. جاء ذلك خلال كلمة له بقمة الأناضول لاقتصادات المدن التي انعقدت الثلاثاء بولاية غازي عنتاب التركية والتي نظمتها وكالة الأناضول. وأشار يلمز إلى أن طريق الاستقرار الدائم في سوريا يمر من إعادة الازدهار الاقتصادي، وذكر أن تركيا هي بوابة سوريا إلى الأسواق العالمية وأوروبا، وأن سوريا ممر لوجستي استراتيجي لتركيا يمتد إلى الشرق الأوسط والخليج العربي. وأضاف يلمز: مبدأنا الرئيسي في علاقاتنا مع سوريا خلال المرحلة الجديدة يتمثل في مبدأ رابح رابح. وأوضح أن هدف القمة يتمثل في إحياء علاقات الجوار وبناء سلام واستقرار دائمين في المنطقة مع رفع مستوى رفاه الشعوب. وأردف يلمز: غازي عنتاب وحلب مدينتان توأمان تتكاملان بعيدا عن الحدود المرسومة على الخرائط، فعلى مدى قرون كلما أنتجت حلب ازدهرت تجارة غازي عنتاب، وكلما نمت غازي عنتاب انتعشت حلب. وذكر السفير أن المدينتين تشكلان أحد أكبر المحاور اللوجستية والصناعية في الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط، وأفاد بأن الجمع بين الخبرة الصناعية لغازي عنتاب والقوة العاملة والموقع اللوجستي لحلب سيوفر مزايا تنافسية كبيرة على المستوى العالمي.

وأكد يلمز أن استئناف الرحلات الجوية وتحديث المعابر الحدودية وتنشيط الخطوط اللوجستية أسهمت في تعزيز التجارة بين الجانبين، ولفت إلى أن إعادة إعمار سوريا ستفتح مجالات جديدة للصادرات والاستثمارات والخدمات اللوجستية التركية، في حين تمثل خبرة ورأس المال والتكنولوجيا التركية فرصة كبرى لتعافي الاقتصاد السوري وزيادة فرص العمل. ودعا السفير التركي رجال الأعمال إلى عدم الاكتفاء بالتجارة قصيرة الأجل، بل التوجه نحو شراكات استراتيجية طويلة المدى، وأشار إلى أهمية التركيز على قطاعات البنية التحتية ومواد البناء والطاقة، وبيّن أن سوريا تشهد تغيرات متسارعة في القوانين والأنظمة المتعلقة بالجمارك والحوافز للاستثمار.

الإستثمارية. وقال يلمز: الاستثمار في سوريا يعني الإسهام في رفاه سوريا والمنطقة. كل مصنع سيتم افتتاحه، وكل استثمار جديد، وكل شاحنة تنقل البضائع ستوفر فرص عمل وأملا جديدا لسكان المنطقة. وأكد أن الدولة التركية ستواصل توفير بيئة استثمارية آمنة عبر كل إمكاناتها الدبلوماسية، وذكر أن الوضع الأمني في سوريا أفضل بكثير مقارنة بالسابق، وأن الوضع الاقتصادي بات أفضل مقارنة بالعام والنصف الماضيين، وأن عشرات المشاريع قيد النقاش حالياً بين الجانبين.

وكانت فعاليات قمة الأناضول لاقتصادات المدن التي استمرت ليوم واحد قد انطلقت صباح الثلاثاء 9 حزيران في مركز مافيرا للمؤتمرات والفنون بجامعة غازي عنتاب، بمشاركة وزير التجارة التركي عمر بولاط ووزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار وممثلين عن قطاع الأعمال من البلدين. وبحثت القمة إمكانية إنشاء مناطق إنتاج وتجارة منظمة بشكل خاص بين غازي عنتاب وحلب، بما يتيح إقامة استثمارات واسعة النطاق لبناء منظومة إنتاج وسيطة على طول الشريط الحدودي بين البلدين. وكانت العلاقات التجارية بين تركيا وسوريا قد دخلت مرحلة جديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 من كانون الأول من عام 2024، وبالتوازي مع الحركة المكثفة للاجتماعات السياسية والدبلوماسية بين البلدين الجارين، تعقد اجتماعات متتالية بين الفينة والأخرى بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية أيضاً.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: أمن تركيا يبدأ من دمشق وبيروت، ولن نسمح بأوهام أرض الميعاد. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء أن أمن تركيا لا يبدأ من ولاية هطايا فحسب، بل من حلب ودمشق وبيروت، مشددا على أن أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع في دول المنطقة أو بتحقيق ما وصفه بأوهام أرض الميعاد. وجاء ذلك خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، حيث أكد أن بلاده لن تتغاضى

في هجمات تستهدف الدول الشقيقة، محذرا من أن استمرار السياسات الإسرائيلية في المنطقة ستكون له تداعيات تتجاوز حدود الشرق الأوسط. كما شدد أردوغان على أن إيقاف إسرائيل مسؤولية إنسانية مشتركة، مؤكدا أن تركيا سترد بشكل واضح وحازم على أي انتهاك لحقوقها أو حقوق القبارصة الأتراك في شرق البحر المتوسط. وفي سياق آخر، أشار أردوغان إلى أن بلاده كثفت استعداداتها لاستضافة قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة خلال شهر تموز المقبل، معتبرا أن مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا تمثل خطوة مهمة لتعزيز تماسك الحلف.

فيدان يلتقي نظيره اليوناني في صوفيا. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء نظيره اليوناني يورغوس يارابيتريتس في العاصمة البلغارية صوفيا على هامش قمة عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا. وذكرت الخارجية التركية أن اللقاء جرى خلال مشاركة فيدان في القمة ممثلا لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان دون الكشف عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين الجانبين. وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي بين دول جنوب شرق أوروبا وتطوير الشراكات الإقليمية بين أعضائها.

نائب وزير الدفاع السوري يبحث مع مسؤول عسكري فرنسي تعزيز العلاقات الثنائية. بحث نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير حسن شعيب الأربعاء مع مسؤول العلاقات العسكرية الدولية في هيئة أركان الجيوش الفرنسية هيرفي هاملين والوفد المرافق له سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال العسكري. وجرى اللقاء في العاصمة دمشق، حيث ناقش الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآفاق تطوير التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لسوريا وفرنسا. ويأتي اللقاء في إطار سلسلة المشاورات بين الجانبين بعد لقاء جمع وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الشهر الماضي بوفد فرنسي رفيع المستوى لبحث ملفات مشتركة. سوريا تدين استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات وصواريخ إيرانية. أدانت الجمهورية العربية السورية الأربعاء استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، قالت إن مصدرها إيران. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أن أمن واستقرار الدول العربية يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة، مشددة على رفض أي أعمال تستهدف سيادة الدول وسلامة أراضيها وتعرض المدنيين للخطر. وأضاف البيان أن مثل هذه التصعيدات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة والدفع نحو مزيد من عدم الاستقرار.

0: الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة. بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير الأربعاء مع السيناتور الأمريكي جيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة في سوريا والتحديات التي تواجهه، وذلك خلال لقاء عقد في مقر الكونغرس بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وتناول اللقاء احتياجات البنية التحتية وتأمين الإمدادات وجذب الاستثمارات وتطوير القدرات الفنية والتقنية، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم استدامة قطاع الطاقة ورفع كفاءته. ويأتي اللقاء على هامش المنتدى العالمي للطاقة في واشنطن بمشاركة مسؤولين وخبراء دوليين لبحث قضايا أمن الطاقة والاستثمارات المستقبلية. الاحتلال الإسرائيلي يقيم حاجزا مؤقتا بين قريتي صيد الجولان والمقرز. توغلت قوة مؤلفة من 3 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء في ريف القنيطرة الجنوبي، وأقامت حاجزا مؤقتا لتفتيش المارة على الطريق الواصل بين قريتي صيد الجولان والمقرز. وأفادت مصادر ميدانية بأن الحاجز أقيم خلال التوغل الذي شهدته المنطقة في إطار سلسلة تحركات إسرائيلية متكررة في ريف القنيطرة الجنوبي، ويأتي ذلك بعد يوم من اعتقال شاب في مزرعة أم اللقس، وفي ظل استمرار التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة. ترامب يقول إن إيران فاوضت وقتا طويلا والآن ستدفع الثمن. حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء بمزيد من التصعيد ضد إيران، مؤكدا أن طهران استغرقت وقتا طويلا في المفاوضات وأن عليها الآن دفع الثمن وفق تعبيره. وجاءت تصريحات ترامب في تدوينة على منصة تروث سوشيال عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ سلسلة هجمات عسكرية ضد أهداف إيرانية، قالت إنها جاءت ردا على إسقاط مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز. وكان ترامب قد أشار الثلاثاء إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أيام قليلة في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الجانبين وسط مخاوف من انهيار الهدنة وتصاعد التوتر في المنطقة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أزين نساء العالمين أجيبي، أزين نساء العالمين أجيبي، دعاء مشوق بالعراق غريبي. أزين نساء العالمين أجيبي، دعاء مشوق بالعراق غريبي. كتبت كتابي ما أقيم حروفه لشدة إعوالي وطول نحيبي. أخط وأمحو ما خططت بعبرة، أخط وأمحو ما خططت بعبرة، تسح على القرطاس سح غروبي. أيا فوز لو أبصرتني ما عرفتني، لطول شجوني بعدكم وشحوبي. وأنت من الدنيا نصيبي، فإن أمت فليتك من حور الجنان نصيبي. وأنت من الدنيا نصيبي، فإن أمت فليتك من حور الجنان نصيبي. سأحفظ ما قد كان بيني وبينكم، وأرعاكم في مشهدي ومغيبي. وكنتم تزينون العراق فشانه، ترحلكم عنه وذاك مذيبي. وكنتم تزينون العراق فشانه، ترحلكم عنه وذاك مذيبي. وكنتم وكنا في جوار بغبطة، نخالص لحظ العين كل رقيبي.

وكنتم وكنا في جوار بغبطة نخالص لحظ العين كل رقيب، فإيك حال الناس بيني وبينكم، فإيك حال الناس بيني وبينكم، فإن الهوى والود غير مشوب، فلا ضحك الواشون يا فوز بعدكم، ولا جمدت عين جرت بسكوبي، وإني لأستهدي الرياح سلامكم إذا أقبلت من نحوكم بهبوبي، وأسألها حمل السلام إليكم، فإن هي يوما بلغت فأجيبي. أرى البين يشكوه المحبون كلهم، أرى البين يشكوه المحبون كلهم، فيا رب قرب دار كل حبيبي. أرى البين يشكوه المحبون كلهم، فيا رب قرب دار كل حبيبي. وأبيض سباق طويل نجاده، أشم خصيب الراحتين وهوبي، أناف بضبعيه إلى فرع هاشم، نجيب نماه ماجد لنجيبي، لحاني فلما شام برقي وأمطرت جفوني، بكى لي موجعا لكروبي، لحاني فلما شام برقي وأمطرت جفوني،

موجعا لكروبي، فقلت أعبد الله أسعدت ذا هوى يحاول قلبا مبتلا بنكوبي، سأسقيك ندماني بكأس مزاجها أفانين دمع مسبل وسروبي. ألم تر أن الحب أخلق جدتي وشيب رأسي قبل حين مشيبي؟ ألم تر أن الحب أخلق جدتي وشيب رأسي قبل حين مشيبي؟ ألا أيها الباكون من ألم الهوى، أظنكم أدركتم بذنوبي، تعالوا ندافع جهدنا عن قلوبنا فيوشك أن نبقى بغير قلوبي. كأن لم تكن فوز لأهلك جارة، كأن لم تكن فوز لأهلك جارة بأكناف شط أو تكن بنسيبي. أقول وداري بالعراق ودارها حجازية، أقول وداري بالعراق ودارها حجازية في حرة وسهوبي. وكل قريب الدار لا بد مرة سيصبح يوما وهو غير قريبي، وكل قريب الدار لا بد مرة سيصبح يوما وهو غير قريبي. سقى منزلا بين العقيق وواقم إلى كل أطم بالحجاز ولوبي. أجش هزيم الرعد دان ربابه يجود بسقيا شمأل وجنوبي. أزوار بيت الله مروا بيثرب لحاجة متبول الفؤاد كئيبي. أزوار بيت الله مروا بيثرب لحاجة متبول الفؤاد كئيبي. إذا ما أتيتم يثربا فابدأوا بها بلطم خدود أو بشق جيوبي. وقولوا لهم يا أهل يثرب أسعدوا على جلب للحادثات جليبي. فإنا تركنا بالعراق أخا هوى تنشب رهنا في حبال شعوبي، به سقم أعيا المداوين علمه سوى ظنهم من مخطئ ومصيبي. إذا ما عصرنا الماء في فيه مجه، وإن نحن نادينا فغير مجيبي. تأنوا فبكوني صراحا بنسبتي ليعلم ما تعنون كل غريبي. فإنكم إن تفعلوا ذاك تأتكم أمينة خود كالمهات لعوبي. عزيز عليها ما وعت غير أنها نأت وبنات الدهر ذات خطوبي. عزيز عليها ما وعت غير أنها نأت وبنات الدهر ذات خطوبي. فقولوا لها قولي لفوز تعطفي، فقولوا لها قولي لفوز تعطفي على جسد لا روح فيه سليبي. خذوا لي منها جرعة في زجاجة، ألا إنها لو تعلمون طبيبي. وسيروا فإن أدركتم بي حشاشة لها في نواحي الصدر واجس دبيبي. فرشوا على وجهي أفق من بليتي، فرشوا على وجهي أفق من بليتي، يثيبكم ذو العرش خير مثيبي. فإن قال أهلي

الذي جئتم به، وقد يحسن التعليل كل أريب، فقولوا لهم جئناه من ماء زمزم لنشفيه من داء به بذنوب. وإن أنتم جئتم وقد حيل بينكم وبيني بيوم للمنون عصيب، وصرت من الدنيا إلى قعر حفرة حليف صفيح مطبق وكثيب، فرشوا على قبري من الماء واندبوا قتيل كعاب لا قتيل حروب. وإن أنتم جئتم وقد حيل بينكم وبيني بيوم للمنون عصيب، وصرت من الدنيا إلى قعر حفرة حليف صفيح مطبق وكثيب، فرشوا على قبري من الماء واندبوا قتيل كعاب لا قتيل حروب. العباس بن الأحنف.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: أمن تركيا يبدأ من دمشق وبيروت، ولن نسمح بأوهام أرض الميعاد. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء أن أمن تركيا لا يبدأ من ولاية هاطايا فحسب، بل من حلب ودمشق وبيروت، مشددا على أن أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع في دول المنطقة أو بتحقيق ما وصفه بأوهام أرض الميعاد. وجاء ذلك خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، حيث أكد أن بلاده لن تتغاضى عن أي هجمات تستهدف الدول الشقيقة، محذرا من أن استمرار السياسات الإسرائيلية في المنطقة ستكون له تداعيات تتجاوز حدود الشرق الأوسط. كما شدد أردوغان على أن إيقاف إسرائيل مسؤولية إنسانية مشتركة، مؤكدا أن تركيا سترد بشكل واضح وحازم على أي انتهاك لحقوقها أو حقوق القبارصة الأتراك في شرق البحر المتوسط. وفي سياق آخر، أشار أردوغان إلى أن بلاده كثفت استعداداتها لاستضافة قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة خلال شهر تموز المقبل، معتبرا أن مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا تمثل خطوة مهمة لتعزيز تماسك الحلف.

الآن يلتقي نظيره اليوناني في صوفيا. التقى

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء نظيره اليوناني يورغوس يرابيتريتس في العاصمة البلغارية صوفيا على هامش قمة عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا. وذكرت الخارجية التركية أن اللقاء جرى خلال مشاركة فيدان في القمة ممثلا لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان دون الكشف عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين الجانبين. وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي بين دول جنوب شرق أوروبا وتطوير الشراكات الإقليمية بين أعضائها.

نائب وزير الدفاع السوري يبحث مع مسؤول عسكري فرنسي تعزيز العلاقات الثنائية. بحث نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير حسن شعيب الأربعاء مع مسؤول العلاقات العسكرية الدولية في هيئة أركان الجيوش الفرنسية هيرفي هاملين والوفد المرافق له سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال العسكري. وجرى اللقاء في العاصمة دمشق حيث ناقش الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآفاق تطوير التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لسوريا وفرنسا. ويأتي اللقاء في إطار سلسلة المشاورات بين الجانبين بعد لقاء جمع وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الشهر الماضي بوفد فرنسي رفيع المستوى لبحث ملفات مشتركة. سوريا تدين استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات وصواريخ إيرانية. أدانت الجمهورية العربية السورية الأربعاء استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، قالت إن مصدرها إيران. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أن أمن واستقرار الدول العربية يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة، مشددة على رفض أي أعمال تستهدف سيادة الدول وسلامة أراضيها وتعرض المدنيين للخطر. وأضاف البيان أن مثل هذه التصعيدات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة والدفع نحو مزيد من عدم الاستقرار.

وزير الطاقة السوري يبحث مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة. بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير الأربعاء مع السيناتور الأمريكي جيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة في سوريا والتحديات التي تواجهه، وذلك خلال لقاء عقد في مقر الكونغرس بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وتناول اللقاء احتياجات البنية التحتية وتأمين الإمدادات وجذب الاستثمارات وتطوير القدرات الفنية والتقنية، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم استدامة قطاع الطاقة ورفع كفاءته. ويأتي اللقاء على هامش المنتدى العالمي للطاقة في واشنطن بمشاركة مسؤولين وخبراء دوليين لبحث قضايا أمن الطاقة والاستثمارات المستقبلية. الاحتلال الإسرائيلي يقيم حاجزا مؤقتا بين قريتي صيد الجولان والمقرز.

توغلت قوة مؤلفة من 3 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء في ريف القنيطرة الجنوبي، وأقامت حاجزا مؤقتا لتفتيش المارة على الطريق الواصل بين قريتي صيد الجولان والمقرز. وأفادت مصادر ميدانية بأن الحاجز أقيم خلال التوغل الذي شهدته المنطقة في إطار سلسلة تحركات إسرائيلية متكررة في ريف القنيطرة الجنوبي. ويأتي ذلك بعد يوم من اعتقال شاب في مزرعة أم اللقس، وفي ظل استمرار التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة.

0: عاوضت وقتا طويلا والآن ستدفع الثمن. حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء بمزيد من التصعيد ضد إيران، مؤكدا أن طهران استغرقت وقتا طويلا في المفاوضات وأن عليها الآن دفع الثمن وفق تعبيره. وجاءت تصريحات ترامب في تدوينة على منصة تروث سوشيال عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ سلسلة هجمات عسكرية ضد أهداف إيرانية، قالت إنها جاءت ردا على إسقاط مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز. وكان ترامب قد أشار الثلاثاء إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أيام قليلة في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الجانبين وسط مخاوف من انهيار الهدنة وتصاعد التوتر في المنطقة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: أمن تركيا يبدأ من دمشق وبيروت، ولن نسمح بأوهام أرض الميعاد. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء أن أمن تركيا لا يبدأ من ولاية هطايا فحسب، بل من حلب ودمشق وبيروت، مشددا على أن أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع في دول المنطقة أو بتحقيق ما وصفه بأوهام أرض الميعاد. وجاء ذلك خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، حيث أكد أن بلاده لن تتغاضى عن أي هجمات تستهدف الدول الشقيقة، محذرا من أن استمرار السياسات الإسرائيلية في المنطقة ستكون له تداعيات تتجاوز حدود الشرق الأوسط. كما شدد أردوغان على أن إيقاف إسرائيل مسؤولية إنسانية مشتركة، مؤكدا أن تركيا سترد بشكل واضح وحازم على أي انتهاك لحقوقها أو حقوق القبارصة الأتراك في شرق البحر المتوسط. وفي سياق آخر، أشار أردوغان إلى أن بلاده كثفت استعداداتها لاستضافة قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة خلال شهر تموز المقبل، معتبرا أن مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا تمثل خطوة مهمة لتعزيز تماسك الحلف.

فيدان يلتقي نظيره اليوناني في صوفيا. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء نظيره اليوناني يورغوس يارابيتريتس في العاصمة البلغارية صوفيا على هامش قمة عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا. وذكرت الخارجية التركية أن اللقاء جرى خلال مشاركة فيدان في القمة ممثلا لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان دون الكشف عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين الجانبين. وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي بين دول جنوب شرق أوروبا وتطوير الشراكات الإقليمية بين أعضائها.

نائب وزير الدفاع السوري يبحث مع مسؤول عسكري فرنسي تعزيز العلاقات الثنائية. بحث نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير حسن شعيب الأربعاء مع مسؤول العلاقات العسكرية الدولية في هيئة أركان الجيوش الفرنسية هيرفي هاملين والوفد المرافق له سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال العسكري. وجرى اللقاء في العاصمة دمشق، حيث ناقش الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآفاق تطوير التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لسوريا وفرنسا. ويأتي اللقاء في إطار سلسلة المشاورات بين الجانبين بعد لقاء جمع وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الشهر الماضي بوفد فرنسي رفيع المستوى لبحث ملفات مشتركة. سوريا تدين استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات وصواريخ إيرانية. أدانت الجمهورية العربية السورية الأربعاء استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، قالت إن مصدرها إيران. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أن أمن واستقرار الدول العربية يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة، مشددة على رفض أي أعمال تستهدف سيادة الدول وسلامة أراضيها وتعرض المدنيين للخطر. وأضاف البيان أن مثل هذه التصعيدات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة والدفع نحو مزيد من عدم الاستقرار.

وزير الطاقة السوري يبحث مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة. بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير الأربعاء مع السيناتور الأمريكي جيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة في سوريا والتحديات التي تواجهه، وذلك خلال لقاء عقد في مقر الكونغرس بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وتناول اللقاء احتياجات البنية التحتية وتأمين الإمدادات وجذب الاستثمارات وتطوير القدرات الفنية والتقنية، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم استدامة قطاع الطاقة ورفع كفاءته. ويأتي اللقاء على هامش المنتدى العالمي للطاقة في واشنطن بمشاركة مسؤولين وخبراء دوليين لبحث قضايا أمن الطاقة والاستثمارات المستقبلية. الاحتلال الإسرائيلي يقيم حاجزا مؤقتا بين قريتي صيد الجولان والمقرز. توغلت قوة مؤلفة من 3 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء في ريف القنيطرة الجنوبي، وأقامت حاجزا مؤقتا لتفتيش المارة على الطريق الواصل بين قريتي صيد الجولان والمقرز. وأفادت مصادر ميدانية بأن الحاجز أقيم خلال التوغل الذي شهدته المنطقة في إطار سلسلة تحركات إسرائيلية متكررة في ريف القنيطرة الجنوبي، ويأتي ذلك بعد يوم من اعتقال شاب في مزرعة أم اللقس، وفي ظل استمرار التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة.

0: ترامب يقول إن إيران فاوضت وقتا طويلا والآن ستدفع الثمن. حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء بمزيد من التصعيد ضد إيران، مؤكدا أن طهران استغرقت وقتا طويلا في المفاوضات وأن عليها الآن دفع الثمن وفق تعبيره. وجاءت تصريحات ترامب في تدوينة على منصة تروث سوشيال عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ سلسلة هجمات عسكرية ضد أهداف إيرانية، قالت إنها جاءت ردا على إسقاط مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز. وكان ترامب قد أشار الثلاثاء إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أيام قليلة في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الجانبين وسط مخاوف من انهيار الهدنة وتصاعد التوتر في المنطقة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. بإمكانكم متابعة راديو صدى الفرات من خلال الموقع الإلكتروني www.sadalfurat.com.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: أمن تركيا يبدأ من دمشق وبيروت، ولن نسمح بأوهام أرض الميعاد. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء أن أمن تركيا لا يبدأ من ولايتها هاطايا فحسب، بل من حلب ودمشق وبيروت، مشددا على أن أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع في دول المنطقة أو بتحقيق ما وصفه بأوهام أرض الميعاد. وجاء ذلك خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، حيث أكد أن بلاده لن تتغاضى عن أي هجمات تستهدف الدول الشقيقة، محذرا من أن استمرار السياسات الإسرائيلية في المنطقة ستكون له تداعيات تتجاوز حدود الشرق الأوسط. كما شدد أردوغان على أن إيقاف إسرائيل مسؤولية إنسانية مشتركة، مؤكدا أن تركيا سترد بشكل واضح وحازم على أي انتهاك لحقوقها أو حقوق القبارصة الأتراك في شرق البحر المتوسط. وفي سياق آخر، أشار أردوغان إلى أن بلاده كثفت استعداداتها لاستضافة قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة خلال شهر تموز المقبل، معتبرا أن مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا تمثل خطوة مهمة لتعزيز تماسك الحلف.

يلتقي نظيره اليوناني في صوفيا. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء نظيره اليوناني يورغوس يرابيتريتس في العاصمة البلغارية صوفيا على هامش قمة عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا. وذكرت الخارجية التركية أن اللقاء جرى خلال مشاركة فيدان في القمة ممثلا لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان دون الكشف عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين الجانبين. وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي بين دول جنوب شرق أوروبا وتطوير الشراكات الإقليمية بين أعضائها.

نائب وزير الدفاع السوري يبحث مع مسؤول عسكري فرنسي تعزيز العلاقات الثنائية. بحث نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير حسن شعيب الأربعاء مع مسؤول العلاقات العسكرية الدولية في هيئة أركان الجيوش الفرنسية هيرفي هاملين والوفد المرافق له سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المدينة.

المجال العسكري. وجرى اللقاء في العاصمة دمشق، حيث ناقش الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآفاق تطوير التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لسوريا وفرنسا. ويأتي اللقاء في إطار سلسلة المشاورات بين الجانبين بعد لقاء جمع وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الشهر الماضي بوفد فرنسي رفيع المستوى لبحث ملفات مشتركة.

60 استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات وصواريخ إيرانية. أدانت الجمهورية العربية السورية الأربعاء استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، قالت إن مصدرها إيران. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أن أمن واستقرار الدول العربية يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة، مشددة على رفض أي أعمال تستهدف سيادة الدول وسلامة أراضيها وتعرض المدنيين للخطر. وأضاف البيان أن مثل هذه التصعيدات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة والدفع نحو مزيد من عدم الاستقرار.

وزير الطاقة السوري يبحث مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة. بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير الأربعاء مع السيناتور الأمريكي جيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة في سوريا والتحديات التي تواجهه، وذلك خلال لقاء عقد في مقر الكونغرس بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وتناول اللقاء احتياجات البنية التحتية وتأمين الإمدادات وجذب الاستثمارات وتطوير القدرات الفنية والتقنية، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم استدامة قطاع الطاقة ورفع كفاءته. ويأتي اللقاء على هامش المنتدى العالمي للطاقة في واشنطن بمشاركة مسؤولين وخبراء دوليين لبحث قضايا أمن الطاقة والاستثمارات المستقبلية. الاحتلال الإسرائيلي يقيم حاجزا مؤقتا بين قريتي صيد الجولان والمقرز. توغلت قوة مؤلفة من 3 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء في ريف القنيطرة الجنوبي، وأقامت حاجزا مؤقتا لتفتيش المارة على الطريق الواصل بين قريتي صيد الجولان والمقرز. وأفادت مصادر ميدانية بأن الحاجز أقيم خلال التوغل الذي شهدته المنطقة في إطار سلسلة تحركات إسرائيلية متكررة في ريف القنيطرة الجنوبي، ويأتي ذلك بعد يوم من اعتقال شاب في مزرعة أم اللقس، وفي ظل استمرار التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة. ترامب يقول إن إيران فاوضت وقتا طويلا والآن ستدفع الثمن. حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء بمزيد من التصعيد ضد إيران، مؤكدا أن طهران استغرقت وقتا طويلا في المفاوضات وأن عليها الآن دفع الثمن وفق تعبيره. وجاءت تصريحات ترامب في تدوينة على منصة تروس سوشيال عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ سلسلة هجمات عسكرية ضد أهداف إيرانية، قالت إنها جاءت ردا على إسقاط مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز. وكان ترامب قد أشار الثلاثاء إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أيام قليلة في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الجانبين وسط مخاوف من انهيار الهدنة وتصاعد التوتر في المنطقة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. تركيا تفوز على بلغاريا في دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات 2026. حقق
حقق منتخب تركيا للكرة الطائرة للسيدات فوزا على نظيره البلغاري بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد ضمن منافسات المرحلة الأولى من بطولة دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات 2026. وجاء اللقاء في إطار الجولة الرابعة من البطولة، حيث تمكن المنتخب التركي من تحقيق انتصاره الثاني في هذه المرحلة بعد أداء قوي أمام منتخب سيدات بلغاريا للكرة الطائرة. وبهذا الفوز يعزز المنتخب التركي موقعه في جدول المنافسة مع استمرار مشواره في البطولة الدولية.

ترابزونسبور يتعاقد مع مالينوفسكي وبشكطاش يعين إيطاليانو مدربا للفريق. أعلن نادي ترابزونسبور الجمعة 5 حزيران تعاقده مع الدولي الأوكراني روسلان مالينوفسكي لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع جنوة. ويملك لاعب الوسط البالغ من العمر 32 عاما خبرة دولية واسعة، إذ خاض 70 مباراة مع منتخب أوكرانيا وشارك في 3 نسخ من بطولة أمم أوروبا. وفي سياق متصل، أعلن نادي بشكطاش 6 حزيران تعيين المدرب الإيطالي فينشينزو إيطاليانو مديرا فنيا للفريق حتى صيف عام 2028 خلفا للمدرب سيرجين يالتشين. ويأتي التعاقد مع إيطاليانو بعد تجاربه التدريبية الناجحة في الدوري الإيطالي وأبرزها مع فريقي فيورنتينا وبولونيا.

خسر منتخب تونس لكرة القدم أمام مضيفه منتخب بلجيكا لكرة القدم 5-2. السبت 6 حزيران على ملعب الملك بودوان في العاصمة البلجيكية بروكس.

ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026. وافتتح ليندرو تروسارد التسجيل لبلجيكا في الدقيقة 28 قبل أن يضيف شارل ديكتيلار الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني. وتعقدت مهمة المنتخب التونسي بعد طرد إسماعيل الغربي في الدقيقة 62 ليستغل أصحاب الأرض النقص العددي ويسجلوا 3 أهداف إضافية عبر كيفين دي بروين ودودي لوكي باكيو ونيكولا راسكين. وتعد المباراة الأخيرة للمنتخبين قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

تيفيري فيو توج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة في التنس للمرة الأولى في مسيرته. توج اللاعب الألماني ألكسندر زفريف المصنف الثالث عالميا بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس الأحد السابع من حزيران، محققا أول لقب له في بطولات الجراند سلام. وجاء التتويج بعد فوزه في النهائي على الإيطالي فلافيو كوبولي بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين في مباراة ماراثونية استمرت 4 ساعات و17 دقيقة على ملعب فيليب شاتري في رولان غاروس. وجاء هذا اللقب بعد مشوار صعب في المباراة النهائية، حيث تبادل اللاعبان السيطرة على مجريات اللقاء قبل أن يحسمه زفيريف في المجموعة الخامسة. وبهذا الإنجاز يحقق زفيريف أول ألقابه الكبرى بعد سنوات من الوصول إلى نهائيات سابقة دون تتويج. الروسية ميرا أندريفا تحرز بطولة رولان غاروس للتنس للمرة الأولى.

أحرزت اللاعبة الروسية ميرا أندريفا السبت 6 حزيران لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس رولان جاروس للمرة الأولى في مسيرتها بعد فوزها في المباراة النهائية على البولندية مايا تشوالانيسكا بمجموعتين دون رد. وحسمت أندريفا البالغة من العمر 19 عاما والمصنفة 8 عالميا المباراة بنتيجة 3-6 و2-6 خلال 1:22 على ملعب فيليب شاتريه في باريس. وبهذا الإنجاز أصبحت اللاعبة الروسية أصغر بطلة في منافسات فردي السيدات برولان جاروس منذ تتويج الصربية مونيكا سيليش باللقب عام 1992، كما حققت ميرا أول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى.

الإيطالي كيمي أنتونيلي يفوز بجائزة موناكو الكبرى للفورمولا 1. توج السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي الأحد 7 حزيران بلقب جائزة موناكو الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، محققا فوزه 5 هذا الموسم. وجاء السباق ضمن الجولة 6 من البطولة العالمية، حيث انطلق أنتونيلي من المركز الأول قبل أن يشهد السباق توقفا طويلا عقب حادث تصادم أدى إلى رفع العلم الأحمر وخروج سائق فيراري شارل لوكلير. وبعد سنة في السباق في حلبة موناكو، نجح السائق الإيطالي في الحفاظ على صدارته ليصبح أصغر فائز بسباق موناكو في تاريخ الفورمولا 1، وحل البريطاني لويس هاملتون ثانياً، فيما جاء إسحاق حجار ثالثاً في سباق شهد انسحاب عدد من السائقين البارزين. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: أمن تركيا يبدأ من دمشق وبيروت، ولن نسمح بأوهام أرض الميعاد. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان

أردوغان الأربعاء أن أمن تركيا لا يبدأ من ولايتها طائف حسب، بل من حلب ودمشق وبيروت، مشددا على أن أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع في دول المنطقة أو بتحقيق ما وصفه بأوهام أرض الميعاد. وجاء ذلك خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، حيث أكد أن بلاده لن تتغاضى عن أي هجمات تستهدف الدول الشقيقة، محذرا من أن استمرار السياسات الإسرائيلية في المنطقة ستكون له تداعيات تتجاوز حدود الشرق الأوسط. كما شدد أردوغان على أن إيقاف إسرائيل مسؤولية إنسانية مشتركة، مؤكدا أن تركيا سترد بشكل واضح وحازم على أي انتهاك لحقوقها أو حقوق القبارصة الأتراك في شرق البحر المتوسط. وفي سياق آخر، أشار أردوغان إلى أن بلاده كثفت استعداداتها لاستضافة قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة خلال شهر تموز المقبل، معتبرا أن مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا تمثل خطوة مهمة لتعزيز تماسك الحلف.

أن يلتقي نظيره اليوناني في صوفيا. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء نظيره اليوناني يورغوس يرابيتريتس في العاصمة البلغارية صوفيا على هامش قمة عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا. وذكرت الخارجية التركية أن اللقاء جرى خلال مشاركة فيدان في القمة ممثلا لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان دون الكشف عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين الجانبين. وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي بين دول جنوب شرق أوروبا وتطوير الشراكات الإقليمية بين أعضائها.

نائب وزير الدفاع السوري يبحث مع مسؤول عسكري فرنسي تعزيز العلاقات الثنائية. بحث نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير حسن شعيب الأربعاء مع مسؤول العلاقات العسكرية الدولية في هيئة أركان الجيوش الفرنسية هيرفي هاملين والوفد المرافق له سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال العسكري. وجرى اللقاء في العاصمة دمشق حيث ناقش الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآفاق تطوير التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لسوريا وفرنسا. ويأتي اللقاء في إطار سلسلة المشاورات بين الجانبين بعد لقاء جمع وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الشهر الماضي بوفد فرنسي رفيع المستوى لبحث ملفات مشتركة. سوريا تدين استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات وصواريخ إيرانية. أدانت الجمهورية العربية السورية الأربعاء استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، قالت إن مصدرها إيران. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أن أمن واستقرار الدول العربية يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة، مشددة على رفض أي أعمال تستهدف سيادة الدول وسلامة أراضيها وتعرض المدنيين للخطر. وأضاف البيان أن مثل هذه التصعيدات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة والدفع نحو مزيد من عدم الاستقرار.

0: وزير الطاقة السوري يبحث مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة. بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير الأربعاء مع السيناتور الأمريكي جيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة في سوريا والتحديات التي تواجهه، وذلك خلال لقاء عقد في مقر الكونغرس بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وتناول اللقاء احتياجات البنية التحتية وتأمين الإمدادات وجذب الاستثمارات وتطوير القدرات الفنية والتقنية، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم استدامة قطاع الطاقة ورفع كفاءته. ويأتي اللقاء على هامش المنتدى العالمي للطاقة في واشنطن بمشاركة مسؤولين وخبراء دوليين لبحث قضايا أمن الطاقة والاستثمارات المستقبلية. الاحتلال الإسرائيلي يقيم حاجزا مؤقتا بين قريتي صيد الجولان والمقرز. توغلت قوة مؤلفة من 3 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء في ريف القنيطرة الجنوبي، وقامت حاجزا مؤقتا لتفتيش المارة على الطريق الواصل بين قريتي صيد الجولان والمقرز. وأفادت مصادر ميدانية بأن الحاجز أقيم خلال التوغل الذي شهدته المنطقة في إطار سلسلة تحركات إسرائيلية متكررة في ريف القنيطرة الجنوبي، ويأتي ذلك بعد يوم من اعتقال شاب في مزرعة أم اللقس، وفي ظل استمرار التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة. ترامب يقول إن إيران فاوضت وقتا طويلا والآن ستدفع الثمن. حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء بمزيد من التصعيد ضد إيران، مؤكدا أن طهران استغرقت وقتا طويلا في المفاوضات وأن عليها الآن دفع الثمن وفق تعبيره. وجاءت تصريحات ترامب في تدوينة على منصة تروس سوشيال عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ سلسلة هجمات عسكرية ضد أهداف إيرانية، قالت إنها جاءت ردا على إسقاط مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز. وكان ترامب قد أشار الثلاثاء إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أيام قليلة في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الجانبين وسط مخاوف من انهيار الهدنة وتصاعد التوتر في المنطقة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أزين نساء العالمين أجيبي، أزين نساء العالمين أجيبي، دعاء مشوق بالعراق غريبي. أزين نساء العالمين أجيبي، دعاء مشوق بالعراق غريبي. كتبت كتابي ما أقيم حروفه، لشدة إعوالي وطول نحيبي. أخط وأمحو ما خططت بعبرة، أخط وأمحو ما خططت بعبرة. تسح على القرطاس سح غروبي، أيا فوز لو أبصرتني ما عرفتني. لطول شجوني بعدكم وشحوبي، وأنت من الدنيا نصيبي، فإن أمت فليتك من حور الجنان نصيبي. وأنت من الدنيا نصيبي، فإن أمت فليتك من حور الجنان نصيبي. سأحفظ ما قد كان بيني وبينكم، وأرعاكم في مشهدي ومغيبي. وكنتم تزينون العراق فشانه، ترحلكم عنه وذاك مذيبي. وكنتم تزينون العراق فشانه، ترحلكم عنه وذاك مذيبي. وكنتم وكنا في جوار بغبطة، نخالص لحظ العين كل رقيبي.

وكنتم وكنا في جوار بغبطة نخالص لحظ العين كل رقيب، فإيك حال الناس بيني وبينكم، فإيك حال الناس بيني وبينكم، فإن الهوى والود غير مشوبي، فلا ضحك الواشون يا فوز بعدكم، ولا جمدت عين جرت بسكوبي، وإني لأستهدي الرياح سلامكم إذا أقبلت من نحوكم بهبوبي، وأسألها حمل السلام إليكم، فإن هي يوما بلغت فأجيبي. أرى البين يشكوه المحبون كلهم، أرى البين يشكوه المحبون كلهم، فيا رب قرب دار كل حبيبي. أرى البين يشكوه المحبون كلهم، فيا رب قرب دار كل حبيبي. وأبيض سباق طويل نجاده، أشم خصيب الراحتين وهوبي، أناف بضبعيه إلى فرع هاشم، نجيب نماه ماجد لنجيبي، لحاني فلما شام برقي وأمطرت جفوني، بكى لي موجعا لكروبي، لحاني فلما شام برقي وأمطرت جفوني، بكى لي موجعا لكروبي، فقلت أعبد الله أسعدت ذا هوى يحاول قلبا مبتلا بنكوبي، سأسقيك ندماني بكأس مزاجها أفانين دمع مسبل وسروبي، ألم تر أن الحب أخلق جدتي وشيب رأسي قبل حين مشيبي، ألم تر أن الحب أخلق جدتي وشيب رأسي قبل حين مشيبي، ألا أيها الباكون من ألم الهوى أظنكم أدركتم بذنوبي، تعالوا ندافع جهدنا عن قلوبنا فيوشك أن نبقى بغير قلوبي، كأن لم تكن فوز لأهلك جارة، كأن لم تكن فوز لأهلك جارة بأكناف شط أو تكن بنسيبي، أقول وداري بالعراق ودارها حجازية، أقول وداري بالعراق ودارها حجازية في حرة وسهوب، وكل قريب الدار لا بد مرة سيصبح يوما وهو غير قريب، وكل قريب الدار لا بد مرة سيصبح يوما وهو غير قريب، سقى منزلا بين العقيق وواقم إلى كل أطم بالحجاز ولوبي، أجش هزيم الرعد دان ربابه يجود بسقيا شمأل وجنوبي، أزوار بيت الله مروا بيثرب لحاجة متبول الفؤاد كئيبي، أزوار بيت الله مروا بيثرب لحاجة متبول الفؤاد كئيب، إذا ما أتيتم يثربا فابدأوا بها بلطم خدود أو بشق جيوب، وقولوا لهم يا أهل يثرب أسعدوا
على جلب للحادثات جليبي، فإنا تركنا بالعراق أخا هوى تنشب رهنا في حبال شعوبي، به سقم أعيا المداوين علمه سوى ظنهم من مخطئ ومصيبي، إذا ما عصرنا الماء في فيه مجه، وإن نحن نادينا فغير مجيب. تأنوا تأنوا فبكوني صراحا بنسبتي، ليعلم ما تعنون كل غريب، فإنكم إن تفعلوا ذاك تأتكم أمينة خود كالمهات لعوبي، عزيز عليها ما وعت غير أنها نأت وبنات الدهر ذات خطوب، عزيز عليها ما وعت غير أنها نأت وبنات الدهر ذات خطوب، فقولوا لها قولي لفوز تعطفي، فقولوا لها قولي لفوز تعطفي، على جسد لا روح فيه سليبي، خذوا لي منها جرعة في زجاجة، ألا إنها لو تعلمون طبيبي، وسيروا وسيروا فإن أدركتم بي حشاشة، لها في نواحي الصدر وجس دبيبي، فرشوا على وجهي أفق من بليتي، فرشوا على وجهي أفق من بليتي، يثيبكم ذو العرش خير مثيبي. فإن قال أهلي ما الذي جئتم به، وقد يحسن التعليل كل أريبي، فقولوا لهم جئناه من ماء زمزم لنشفيه من داء به بذنوبي، وإن أنتم جئتم وقد حيل بينكم وبيني بيوم للمنون عصيبي، وصرت من الدنيا إلى قعر حفرة حليف صفيح مطبق وكثيبي، فرشوا على قبري من الماء واندبوا قتيل كعاب لا قتيل حروبي، وإن أنتم جئتم وقد حيل بينكم وبيني بيوم للمنون عصيبي، وصرت من الدنيا إلى قعر حفرة حليف صفيح مطبق وكثيبي، فرشوا على قبري من الماء واندبوا قتيل كعاب لا قتيل حروبي. العباس بن الأحنف.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: أمن تركيا يبدأ من دمشق وبيروت، ولن نسمح بأوهام أرض الميعاد. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء أن أمن تركيا لا يبدأ من ولاية هاطايا فحسب، بل من حلب ودمشق وبيروت، مشددا على أن أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع في دول المنطقة أو بتحقيق ما وصفه بأوهام أرض الميعاد. وجاء ذلك خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، حيث أكد أن بلاده لن تتغاضى عن أي هجمات تستهدف الدول الشقيقة، محذرا من أن استمرار السياسات الإسرائيلية في المنطقة ستكون له تداعيات تتجاوز حدود الشرق الأوسط. كما شدد أردوغان على أن إيقاف إسرائيل مسؤولية إنسانية مشتركة،

مؤكدا أن تركيا سترد بشكل واضح وحازم على أي انتهاك لحقوقها أو حقوق القبارصة الأتراك في شرق البحر المتوسط. وفي سياق آخر، أشار أردوغان إلى أن بلاده كثفت استعداداتها لاستضافة قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة خلال شهر تموز المقبل، معتبرا أن مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا تمثل خطوة مهمة لتعزيز تماسك الحلف.

فيدان يلتقي نظيره اليوناني في صوفيا. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء نظيره اليوناني يورغوس يرابيتريتس في العاصمة البلغارية صوفيا على هامش قمة عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا. وذكرت الخارجية التركية أن اللقاء جرى خلال مشاركة فيدان في القمة ممثلا لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان دون الكشف عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين الجانبين. وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي بين دول جنوب شرق أوروبا وتطوير الشراكات الإقليمية بين أعضائها.

نائب وزير الدفاع السوري يبحث مع مسؤول عسكري فرنسي تعزيز العلاقات الثنائية. بحث نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير حسن شعيب الأربعاء مع مسؤول العلاقات العسكرية الدولية في هيئة أركان الجيوش الفرنسية هيرفي هاملين والوفد المرافق له سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال العسكري. وجرى اللقاء في العاصمة دمشق، حيث ناقش الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآفاق تطوير التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لسوريا وفرنسا. ويأتي اللقاء في إطار سلسلة المشاورات بين الجانبين بعد لقاء جمع وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الشهر الماضي بوفد فرنسي رفيع المستوى لبحث ملفات مشتركة. سوريا تدين استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات وصواريخ إيرانية. أدانت الجمهورية العربية السورية الأربعاء استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، قالت إن مصدرها إيران. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أن أمن واستقرار الدول العربية يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة، مشددة على رفض أي أعمال تستهدف سيادة الدول وسلامة أراضيها وتعرض المدنيين للخطر. وأضاف البيان أن مثل هذه التصعيدات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة والدفع نحو مزيد من عدم الاستقرار.

0: وزير الطاقة السوري يبحث مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة. بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير الأربعاء مع السيناتور الأمريكي جيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة في سوريا والتحديات التي تواجهه، وذلك خلال لقاء عقد في مقر الكونغرس بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وتناول اللقاء احتياجات البنية التحتية وتأمين الإمدادات وجذب الاستثمارات وتطوير القدرات الفنية والتقنية، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم استدامة قطاع الطاقة ورفع كفاءته. ويأتي اللقاء على هامش المنتدى العالمي للطاقة في واشنطن بمشاركة مسؤولين وخبراء دوليين لبحث قضايا أمن الطاقة والاستثمارات المستقبلية. الاحتلال الإسرائيلي يقيم حاجزا مؤقتا بين قريتي صيد الجولان والمقرز. توغلت قوة مؤلفة من 3 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء في ريف القنيطرة الجنوبي، وقامت حاجزا مؤقتا لتفتيش المارة على الطريق الواصل بين قريتي صيد الجولان والمقرز. وأفادت مصادر ميدانية بأن الحاجز أقيم خلال التوغل الذي شهدته المنطقة في إطار سلسلة تحركات إسرائيلية متكررة في ريف القنيطرة الجنوبي، ويأتي ذلك بعد يوم من اعتقال شاب في مزرعة أم اللقس، وفي ظل استمرار التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة. ترامب يقول إن إيران فاوضت وقتا طويلا والآن ستدفع الثمن. حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء بمزيد من التصعيد ضد إيران، مؤكدا أن طهران استغرقت وقتا طويلا في المفاوضات وأن عليها الآن دفع الثمن وفق تعبيره. وجاءت تصريحات ترامب في تدوينة على منصة تروس سوشيال عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ سلسلة هجمات عسكرية ضد أهداف إيرانية، قالت إنها جاءت ردا على إسقاط مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز. وكان ترامب قد أشار الثلاثاء إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أيام قليلة في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الجانبين وسط مخاوف من انهيار الهدنة وتصاعد التوتر في المنطقة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أزين نساء العالمين أجيبي، أزين نساء العالمين أجيبي، دعاء مشوق بالعراق غريبي.

أزين نساء العالمين أجيبي دعاء مشوق بالعراق غريبي. كتبت كتابي ما أقيم حروفه لشدة إعوالي وطول نحيبي. أخط وأمحو ما خططت بعبرة تسح على القرطاس سح غروبي. أيا فوز لو أبصرتني ما عرفتني لطول شجوني بعدكم وشحوبي. وأنت من الدنيا نصيبي فإن أمت فليتك من حور الجنان نصيبي. وأنت من الدنيا نصيبي فإن أمت فليتك من حور الجنان نصيبي. سأحفظ ما قد كان بيني وبينكم وأرعاكم في مشهدي ومغيبي. وكنتم تزينون العراق فشانه ترحلكم عنه وذاك مذيبي. وكنتم تزينون العراق فشانه ترحلكم عنه وذاك مذيبي. وكنتم وكنا في جوار بغبطة نخالص لحظ العين كل رقيبي.

وكنتم وكنا في جوار بغبطة نخالص لحظ العين كل رقيب، فإيك حال الناس بيني وبينكم، فإيك حال الناس بيني وبينكم، فإن الهوى والود غير مشوبي، فلا ضحك الواشون يا فوز بعدكم، ولا جمدت عين جرت بسكوبي، وإني لأستهدي الرياح سلامكم إذا أقبلت من نحوكم بهبوبي، وأسألها حمل السلام إليكم، فإن هي يوما بلغت فأجيبي. أرى البين يشكوه المحبون كلهم، أرى البين يشكوه المحبون كلهم، فيا رب قرب دار كل حبيبي. أرى البين يشكوه المحبون كلهم، فيا رب قرب دار كل حبيبي. وأبيض سباق طويل نجاده، أشم خصيب الراحتين وهوبي، أناف بضبعيه إلى فرع هاشم، نجيب نماه ماجد لنجيبي، لحاني فلما شام برقي وأمطرت جفوني، بكى لي موجعا لكروبي، لحاني فلما شام برقي وأمطرت جفوني، بكى لي موجعا لكروبي، فقلت أعبد الله أسعدت ذا هوى يحاول قلبا مبتلا بنكوبي، سأسقيك ندماني بكأس مزاجها أفانين دمع مسبل وسروبي، ألم تر أن الحب أخلق جدتي وشيب رأسي قبل حين مشيبي، ألم تر أن الحب أخلق جدتي وشيب رأسي قبل حين مشيبي، ألا أيها الباكون من ألم الهوى

أظنكم أدركتم بذنوبي، تعالوا ندافع جهدنا عن قلوبنا، فيوشك أن نبقى بغير قلوبي، كأن لم تكن فوز لأهلك جارة، كأن لم تكن فوز لأهلك جارة بأكناف شط، أو تكن بنسيبي. أقول وداري بالعراق ودارها حجازية، أقول وداري بالعراق ودارها حجازية في حرة وسهوب. وكل قريب الدار لا بد مرة سيصبح يوما وهو غير قريب، وكل قريب الدار لا بد مرة سيصبح يوما وهو غير قريب. سقى منزلا بين العقيق وواقم، إلى كل أطم بالحجاز ولوبي. أجش هزيم الرعد دان ربابه، يجود بسقيا شمأل وجنوبي. أزوار بيت الله مروا بيثرب، لحاجة متبول الفؤاد كئيبي. أزوار بيت الله مروا بيثرب، لحاجة متبول الفؤاد كئيبي. إذا ما أتيتم يثربا فابدأوا بها، بلطم خدود أو بشق جيوبي. وقولوا لهم يا أهل يثرب أسعدوا، على جلب للحادثات جليبي. فإنا تركنا بالعراق أخا هوى، تنشب رهنا في حبال شعوبي. به سقم أعيا المداوين علمه، سوى ظنهم من مخطئ ومصيبي. إذا ما عصرنا الماء في فيه مجه، وإن نحن نادينا فغير مجيبي. تأنوا فبكوني صراحا بنسبتي، ليعلم ما تعنون كل غريبي. فإنكم إن تفعلوا ذاك تأتكم أمينة خود كالمهات لعوبي. عزيز عليها ما وعت غير أنها، نأت وبنات الدهر ذات خطوبي. عزيز عليها ما وعت غير أنها، نأت وبنات الدهر ذات خطوبي. فقولوا لها قولي لفوز تعطفي، فقولوا لها قولي لفوز تعطفي، على جسد لا روح فيه سليبي. خذوا لي منها جرعة في زجاجة، ألا إنها لو تعلمون طبيبي. وسيروا فإن أدركتم بي حشاشة، لها في نواحي الصدر وجس دبيبي. فرشوا على وجهي أفق من بليتي، فرشوا على وجهي أفق من بليتي، يثيبكم ذو العرش خير مثيبي. فإن قال أهلي ما الذي جئتم به، وقد يحسن التعليل كل أريبي. فقولوا لهم جئناه من ماء زمزم، لنشفيه من داء به بذنوبي. وإن أنتم جئتم وقد حيل بينكم وبيني بيوم للمنون عصيبي، وصرتم من الدنيا إلى قعر حفرة، حليف صفيح مطبق وكثيبي. فرشوا على قبري من الماء واندبوا، قتيل كعاب لا قتيل حروب.
وإن أنتم جئتم وقد حيل بينكم وبيني بيوم للمنون عصيبي، وصرت من الدنيا إلى قعر حفرة حليف صفيح مطبق وكثيبي، فرشوا على قبري من الماء واندبوا قتيل كعاب لا قتيل حروبي. العباس بن الأحنف.

لعيشتك دي هيدا الحب بسعر صغير من الجروح. ليش يا حبيبي بتروح حبك أغلى من الروح.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: أمن تركيا يبدأ من دمشق وبيروت، ولن نسمح بأوهام أرض الميعاد. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء أن أمن تركيا لا يبدأ من ولاية هاطايا فحسب، بل من حلب ودمشق وبيروت، مشددا على أن أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع في دول المنطقة أو بتحقيق ما وصفه بأوهام أرض الميعاد. وجاء ذلك خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، حيث أكد أن بلاده لن تتغاضى عن أي هجمات تستهدف الدول الشقيقة، محذرا من أن استمرار السياسات الإسرائيلية في المنطقة ستكون له تداعيات تتجاوز حدود الشرق الأوسط. كما شدد أردوغان على أن إيقاف إسرائيل مسؤولية إنسانية مشتركة، مؤكدا أن تركيا سترد بشكل واضح وحازم على أي انتهاك لحقوقها أو حقوق القبارصة الأتراك في شرق البحر المتوسط. وفي سياق آخر، أشار أردوغان إلى أن بلاده كثفت استعداداتها لاستضافة قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة خلال شهر تموز المقبل، معتبرا أن مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا تمثل خطوة مهمة لتعزيز تماسك الحلف.